0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

تت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل. 7:05 معكم في نهارك زين حتى للحداش. برشا أخبار برشا موسيقى برشا بنا في الماتينال. معنا عزيز كوتي رياليزاسيون مرام تسموها من قسم الأخبار في المواد الأخباري للسبعة ونص. المهم تفعلوا معنا على 31-10-98-53-53-51-53. سي محفوظ أكيد يرافقني في نهارك زين. مرحبا
4: بخير مرت سعيد.
3: صحيح
4: بدنا حليب وعسل مصفى.
3: اي نعم
4: مرتين مرتين عزيز في الاخراج. بخير مرام لدي. تحياتي الى كل فريق العمل معنا هذا الصباح والسادة المستمعين والمستمعات كلكم صباحكم بالخير ومهاركم موفق ان شاء الله. تحية تونس.
3: تحية تونس. تحية للتونسة وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل وإلى خارج حدود الوطن. نسلموا عليكم. للتفاعل خليوا كومنتار على الباج فيسبوك أكسجين تونسي. سينون زادة كيف كيف تنجموا تتواصلوا معنا عبر الهاتف. تكلمونا على 31-10-80-90-53-53-51-53. تقترحوا شنو اللي تحبوا تسمعوا معنا كود كور بالنسبة لليوم. عندكم الوقت 7:07 تنجموا تكلمونا من توا. تسجلوا اختياراتكم تقولوا شنو اللي تحبوا تسمعوا. تحبوا تسمعوا شرقي تونسي طربي قديم مغربي. جديد مغربي جزائري
4: ليبي.
3: ما نقولنا احنا الليبي منفتحين على العديد من الحضارات والثقافات الموسيقية. دونك مرحبا باختياراتكم الناس الكل. تحب تعرف احوال الطقس لليوم؟
4: اي هي اكيد
3: اكيد,
4: أكيد.
3: شنو اللي حسيتوا طقس اليوم؟
4: حسيت كني ثم شوية اليوم كم حرارة زايدة شوية.
3: باي بلا تكتشفوا معنا أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
0: ميتيو
5: ميتيو
0: ميتيو.
3: يتميز الطقس اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026 بسحب عابرة تكون جزئيا كثيفة بأغلب المناطق لتتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية بالوسط. بالنسبة للرياح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب حيث تثير دواوير رملية محلية في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون هادئ إلى قليل الاضطراب وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا حيث تتراوح درجات الحرارة بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 درجة و40 درجة ببقية الجهات. دونك توقعاتك سي محفوظ في محلها ارتفاع في درجات الحرارة سخونة ونهار بين من نولو.
4: عندي هيك حدث كما الطائر اللقلق لما يكون طائر في السماء يعرف ثم غيوم جاية ولا لا.
3: نعم.
4: ثم أمطار جاية ولا لا. ثم رياح قوية جاية ولا لا. حنا الحدث صدي أحيانا.
3: الحمد لله الحمد لله
4: الحمد لله.
3: توقعاتك في محلها ارتفاع في درجات الحرارة كالعادة. نبعدوا عن أوقات الذروة نشربوا برشا برشا ماء دونك نسيسوا رواحنا وإن شاء الله ربي معنا.
4: والظل
3: الناس الكل ايه ذل لو جوالي الظل نقوى بعد الستة
4: شو بتاع صباح؟ مش تولي 8 بتاع صباح قيلولة.
3: كهو كما قال الغنوشي محرز كان كتب ينفخ شوية تنين شوية مش برشا وربي يعطينا قد جهودنا. المشوار متواصل في الماتينال. إن شاء الله نهاركم زين. تحية كبيرة ليكم الناس الكل.
0: نهارك زين.

0: زين نهارك زين نهاركم أسعد الأيام. صباح الخيرات، صباح البركات، صباح الأمل، صباح التفاؤل التوينسة الكل. بعد الميتيو، بعد ما سمعتوا أنه فما ارتفاع في درجات الحرارة، نحب نقول صباح تونس، صباح التتويشات، بما أنه عنا أستاذتين مساعدتين بجميع تونس المنار تتويشين على الصعيد العالمي. حصدت الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس التابعة لجامعة تونس المنار الدكتورة سوسن التركي، والأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للإعلامية التابعة لنفس الجامعة الدكتورة نهال بن يوسف، تتويجين دوليين. ونالت الدكتورة سوسن التركي جائزة جون ديمن للتجديد البيداغوجي 2026 تتويجا لأعمالها المجددة، وخاصة بإدماج الاستدامة في التكوين الهندسي. ونالت وتم ترشيح الدكتورة نهال بن يوسف ضمن القائمة النهائية للمترشحات لجائزة سيدة العام في الأمن السيبراني فئة المتطوعة لسنة 2026 تقديرا لعملها التطوعي ومساهمتها في تطوير مجتمع الأمن السيبراني. أنا نحب نقول لهم فيليسيتاسيون بيان سور، كيفي كيف توينس الكل، اي بون كونتينياسيون، سي اون فيرتي بور لا تونيزي بيان سور. علم تونس اللي ديما يرفرف عاليا. برافو،
1: بالتوفيق ان شاء
0: الله، بالنجاح، مزيد النجاح، الف مبروك.
1: وهذه معناها من اذاعه اكسجين احنا قبل على جبين هاتين السيدتين الرائعتين اللي فريمون عطاو معنى للذكاء التونسي، وهذا وين تبرز شخصيه تونس حقيقه بالعمل وبالمثابره وبالعلم والمعرفه. وشوف كيف السيدات تونس كيف في المقدمة، إلى جانب إن شاء الله يكون زادها ثم تتويجات أخرى ستأتي في مختلف المجالات العلمية والبحثية. وبرافو، برافو للمرأة التونسية وللتونس بشكل عام،
0: والعائلاتهم
1: مبروك، العائلاتهم زادة
0: علم تونس. نعم، ألف ألف مبروك. مزيدا من
1: حاجات ساعات تقف بهر بوش بيه تبقى.
0: نعم، مزيدا من التميز،
1: الشعب اللي قال عليه دقال ما هوش ما يعرفش المستحيل،
0: ومزيد من التألق إن شاء الله. تحية كبيرة للجميع. تو 7:19 دقيقة تسمعوا مرامل هذه 7:30 في الموعد الإخباري آخر المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية. نهاركم دقلة وحليب.
2: نهارك زين.

كاش بين خيوم برديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح

0: قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا؟
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية. ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214 55 0 33 0 38.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr. على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
4: المواد الخبيرة على موجات أكسجين FM. مرحبا. جهويا تمكن أعوان فرقة الحماية المدنية بمنزل بورقيبة بالتعاون مع وحدات الجيش الوطني أمس من السيطرة على الحريق الذي جد عصرا بغابة جبل سيدي يحيى تابعة لمعتمدية منزل بورقيبة بعد تسخير 3 عربات إطفاء وعدد من الأعوان وجنود. وقتلت النيران على مساحة مقدرة بأقل من نصف هكتار من أشجار الكالتوس إضافة إلى الغابة الشعراء بالجبل. وقد بقي رجال الإطفاء على عين المكان لتبريد المنطقة التي طالتها النيران خوفا من عودة انتلاعها. كما تم فتح تحقيق في الغرض للكشف عن ملابسة الحريق الذي بقيت أسبابه مجهولة حسب مراسلة أيمن المحفوظ. وعلى الصعيد الوطني التقى أمس وزير السياحة سفيان الثقية برئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوفد المرافق لها، وذلك لتطوير التعاون التونسي البرازيلي في مجال السياحة والصناعات التقليدية وسبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين البلدين ودعم المبادلات والخبرات في هذين القطاعين. وتطرق اللقاء وفق بلاغ أصدرته وزارة السياحة مساء أمس إلى عدد من المحاور ذات الأولوية، لا سيما دفع نسق التدفق السياحي في الاتجاهين والتعريف بمختلف مكونات المنتوج السياحي التونسي وتعزيز برامج التكوين وتبادل الخبرات في مجالي السياحة والصناعات التقليدية. أدى وزير التربية نور الدين النوري مساء أمس زيارة ميدانية إلى مركز التجميع والتوزيع المفتوح للاختبارات الكتابية للبكالوريا دورة 2026 بالمعهد الرياضي بديار ديب المنزه، والتقى الوزير بالمناسبة بالمشرفين على المركز وبكافة الإطار التربوي العامل به، حيث استمع إلى تقرير مفصل حول مراحل سير العمل واطلع على مختلف المرافق المتوفرة والإمكانيات اللوجستية ومدى توفر المستلزمات العمل في ظروف لائقة ومناسبة وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة التربية. كما أعرب الوزير عن تقديرها البالغ للمجهودات المبذولة من قبل الأسرة التربوية وتفانيها في إنجاز المهام الموكولة لها في الأجل المحددة، داعيا إلى مزيد من اليقظة والمتابعة الحينية لضمان حسن سير مختلف مراحل امتحان البكالوريا دورة 2026 في كنف النزاهة والشفافية والجدارة. وفي سياق متصل اطلع الوزير على ظروف إعاشة تلاميذ النخبة الرياضية المقيمين بالمعهد، حيث تفقد المطعم المدرسي وتابع جودة الخدمات المزداة لهم. كما أجرى جلسة حوار مباشرة مع التلاميذ استمع خلالها إلى انشغالاتهم حاثا إياهم على الاجتهاد والمثابرة في اختصاصاتهم الرياضية وفي سائر المواد الدراسية، ومذكرا بأن الارتقاء الحقيقي رهين بالجمع بين التفوق الرياضي والتألق الدراسي خدمة للوطن وتشريفا لرايته. وفي أبرز أخبار العالم، أكد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض وقوع زلزال بقوة 6 درجات في منطقة قبالة سواحل كوبا يوم أمس، وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار. نهاية المواد الإخبارية، يملته لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفر على البلاي ستور. في الأمان.
5: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: على سلامتكم. مرحبا بكم الناس الكل، طريقة سلامة للجميع، تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات. تسمعونا في ريكاب ميديا لليوم، دونك تفاصيل إحباط عملية غش في البكالوريا. نتحدث اليوم عن اليوم الخامس، البارح اليوم الرابع، تلاميذ متفائلون، الأولياء يترقبون، إيقافات في السكك الحديدية، الأفارقة يتدفقون على الحدود من ورائهم، والعديد من الأخبار والعناوين اللي باش نلقاوها حاضرة معنا. لكن مع بداية فصل الصيف نرجع للمشكل الكبير اللي نعاني منه في ولاية بنزرت في أكثر من معتمدية، خاصة في الأرياف، الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب. حاضر معنا النائب المحلي بمنزل بورقيبة محمد العمدوني. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: اهلا مساء الصباح.
0: اهلا وسهلا عسلامه، مرحبا.
1: مرحبا عايش
0: معنا في ريكاب ميديا. نرجع للتدوينه اللي كنت شفتها على صفحتك، منطقه الدويره وما جاورها بدون ماء لمده 3 ايام. شنو
1: والله ما دام الوضعيه نتاع الماء الشراب ولات وضعيه مقلقه، راحنا كي نحكوا تو عندي 3 سنين واحد نشكو يعني من بدتها المجالس المحلية، واحد نشكو على معضلة الماء الصالح للشراب. نحكو على أبسط حق المواطن التونسي يتمتع به، على أبسط حق هذا عملنا عليه جلسات وقعدات، ودخلوا فيه نواب شعب حتى على مستوى وطني، ودخلوا فيه مسؤولين محليين مجاهوين، وما تفضلش تهري شبكة القنوات، تصلح منه يتفسق من غادي. ما فهمتش انا يعني اسم الفرع المحلي ولا اسم اقليم الصونيات فاش قاعدين يعملوا. السيد العمدة البارح الوقت متاخر في الليل، واحنا بالتنسيق حتى مع المواطنين، وكانت عندي حتى زياره على عين المكان، نلقى العباد بلا شماء، نحكوا على 3 ايام و4 ايام بلا شماء، عملنا ووصلنا 20 يوم بلا شماء. وعلى اساس في اول كانت عندنا جلسه في اول العام مع السيد مدير الاقليم، على اساس فما اشغال باش تنطلق وباش يبدلوا الريزو وباش وباش وباش وباش، وكانت المده شهر، احنا تو في ظل الفجوه السادس شهر وما فما شيء. وراه كيما نحكي على منطقه الزكاونيه والدويره، نحكوا على منطقه الجومه وكذلك، يعني عباد نحكوا على عباد بلا شماء، راهو ابسط شيء. العباد هذه هي مش ما جتش ما تشرب، والكائنات الحية ما جاتش مشرب ما ما ما ما ما ما ما ما تشرب.
0: مثلا
1: نحكوا على عباد تولد تشري في الماء باش تطيب، وتشري في الماء باش تغسل حوايجها، وتشري في الماء وتصور الصورة نتاع الماء هذا قاعد يجاها منين، وقاعد يعني ومت لها مصاريف، وبعد جاء فاتورة نتاع الماء. يعني روش ولو نفرض المواطن هذا لو ما يخلصش هالفاتورة يجوا يقصوا له ديريكت الماء
0: اللي هو بتبعته مقصوص. بي هنشير الدويرة، طريق هارون، معتمدية منزل بورقيبة، انقطاعات متكررة للمياه مش جديد الموضوع، تذبذب في التوزيع مش جديد الموضوع. احنا اليوم خاصة في فترة الصيف المشكلة اللي تسببت سي محفوظ في استياء، كما يحكي لك توا سي محمد، في استياء كبير من الاهالي تشتكي بعض الاحياء، طريق هارون، غياب شبه كل يقولوا لي للمياه، واستنداءات متكررة للسلطات المحلية لمعالجة الموضوع. علاش تقصوا في الماء على الناس في الصيف؟ ما انت عطيونا إجابة للسؤال اللي قاعدين نطرحوا فيه كل صيف، طرحناه راهو 2025. السؤال
2: نطرحوا السؤال، علاش تقص الماء في بداية الصيف؟ احنا مازلنا ما دخلناش الصيف، لطنبق الصيف مازلنا في البداية. جماعة الأولى، جماعة الأولى ناس مقصوص عليها الماء ما يشربوش، ما عندهمش، أو عندهم بعض السكان المنطقة نعرفوها المنطقة ذيك تقريبا عندهم شوية حيوانات، ثم ناس مربي حيوانات ما عندهاش منين تشرب، البشر ما عندوش منين يشرب. هنا السؤال، الإقليم صونات في منزل بورقيبة،
0: اي نعم
2: يا أخي، ما الذي شنو المشكل موجود هذا؟ قنوات معناها ما تجددش، علاش شنو المشكلة اللي كل عام المواطنين
0: يعني غالبا ترجع الانقطاعات المتكررة، ترجع لشبكة التوزيع قديمة،
2: ربما
0: كثرة الأعتاب الفجائية على قنوات الجلب الرئيسية. أي هذا جديد عليكم، سامحني سي محمد، هذا جديد عليهم، هذا يعني ما فماش استراتيجي، ما فماش برنامج.
2: احنا نتكلم ونشكيو سواء المجلس المحلي او الجهوي او الاقاليم والجهات الى اخره. واذا الاكسجين ايضا ما ثمش صفه عدم ما حكيناش عليه الموضوع هذا دونك الى متى السؤال الصناد رجاء الى متى الناس يقعدوا ما يشربوش الماء راهو حق.
0: توجهت للشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه صنيد والى لي خلال توجهت لها
1: مدام انا شخصيا ما عادش نتصل بمسؤول عملت معه جلسه وبعد خالف الجلسه
0: بشنو يعني هما مخرجات الجلسه.

0: شيء ما تو حكينا وعندنا كذا سنين واحنا نشكو ونحكو وفي المقابل تشوف مين ضايع وفي المقابل تشوف باش يدشوا اداره بكلفة 4 مليار راه المواطن البسيط كيتعدى وشوف واحد اسمه مثال اسطول كراهب جديد وشوف اداره جديده ويروح للدار باش يدوش خاطر كان يخدم وما يلقاش مين شنو يقول لنا يقول انا اخر اهتمامات اصولات هذا المواطن شنو قاعد يقول يحكي فيه تو تو احنا قاعدين نورمالمون باش نستاهلوا على المواطن باش نحفظوا له كرامه المواطن يعني وفي المقابل يعني نشوفوا عكس هذا على ارض الواقع علاش
1: يخي احنا باش نقول لهم
0: اللي جانوا هل الواحد انطلقوا ديريكت كما قال الاستاذ انطلقوا لجنه ومع لجنه مع استشاره مع طلب عروض و و و و و و و و و والمواطن هو الضحيه
1: فما مهندسين فما خبراء نورمالمون فما حلول معناتها ينصح باتباعها هكا وليس سي محفوظ فما خزانات مياه ارضيه وعلويه فما مذخات حتى تعلت انه فما ديار جي في المرتفعات ولا من فوق ولا ما يوصل لهمش الماء فما حلول اذا كان معناتها الدوله والسلطات تحترم مواطنيها استخدام فما مذخات نتاع تقويه الضغط اللي هي تضخ معناتها التدفق خاصه في الاحياء اللي تبدا مرتفعة يعني ما بعد تقولوا لهم رشدوا الاستهلاك استهلاك شنو اللي بشي رشدوه
2: والله دابري السيد النائب المحترم أشار إلى الجلسة اللي وقعت سابقا مع السيد النائب ماجد الورغي مسؤولين زميلتنا والله أنا واليوم المشكلة زادت عاود ومن حقه هو بشي يعبر على غضب متاعه والناس كلها تعبر على غضب متاعها الحقيقة من وضع هذا
1: فما
2: أنا رأى أن العودة إلى السيدة النائبة أيضا اللي حضرت باش تحل المشكلة هذه لابد من ربما تسمع فيها السيدة النائبة المحترمة أن هي تأخذ الأمور أمها وترجع المال للعباد هذوما تمشي هي عندها الأحقية باش توصل حتى للوزير الفلاحة اللي تابعوا الماء اللي تابعوا السنة تابعته إذا كان ما لقاش حل هنا في الجهة أما أعتقد أنا بالتدخلات ربما بتاعها هي ومع السيد النائب المحترم مع معتمد منزل بورقيبة أعتقد أنه ما ذبير الناس كل تشرب في الماء ولا يتعوم وشيخ الناس
1: رأو مشكل الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب في تونس في منزل نتحدث في معتمدية منزل بورقيبة في ولاية يرجع إلى العديد معناتها من العوامل المتداخلة الحلول عندكم أنتم اليوم زيدة تعدى 2024 قبل 2023 نفس المشكل 2025 اليوم 2026 نقدوش نتحدث عن الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب من غير حلول
2: ينصح انه يتم
1: مش مقبول راو كل عام نقولوا هالعام كل عام نقولوا سنه اخر عام
2: عندك احلاق مش مرجلين يا اخي انت كشركه ماء كشركه سونات وانت مفخره للتوانسه ان عندنا شركه توزيع واستغلال مياه وتوزيع المياه يا اخي جدد الواحد بتاعك جدد القنوات بتاعك شنو كل عام تسنين وما يقي تسنين واحنا نتكلموا عليه الماء
0: محفوظ
2: في ارياف منزل بورقيبة وولاية بطل
1: تفضل سي محمد
0: الـ لو تشوف الحجم الاطلاقات اللي قامت بها شركة وزير توزيع استغلال المياه بين خزان حمزة وخزان البلاط والله العلي العظيم ما يعاود يربط المنطقة من اول وجديد بريزو جديد بين التكسير والتكسير كود بين الكود والكود كود يعني المصاريف هذه كل اللي قايم بها المقاول او قامت بها الشركه يعاود يعمل ربط للمنطقه من يوم هاني للزكاونيه. يعني انا شو نقول؟ شيء نلقى بها تانا.
1: انا شو نقول؟
0: فما ناس عندي انا عباد نعرفهم من زوز ولا ثلاثه وين يخلط الصيف يسكر داره
1: أبش نقولك عليش على خاطر الانقطاعات المتكررة للماء تؤدي نحب وإلا نكره يسمعوها يقبلوها ما يقبلوهاش شلل في الحياة اليومية وتفاقم أزمة الإجهاد المائي الشلل تعرف ما أنت ما فماش ماء ما أنت ما تنجم تعمل حتى شيء خدمات أساسية ما فماش تتراجع جودة الحياة الأمن الغذائي والمائي حاجة أخرى تداعيات صحية احنا نعانيو منها توا اليوم والاجتماعية انتشار الأمراض اضطراب الحياة الأسرية المرافق العامة تتعطل كل شيء يدخل بعضه سي محمد راو ما فما إذا كان باش نبعد بيك بعيدة أي نعم عندها تداعيات اقتصادية عندها تداعيات زراعية عندها تداعيات بيئية أي مالا مالا المحاصيل الزراعية وتراجع الإنتاج هذا ما يهددش الأمن الغذائي ما هو يهدد الأمن.

0: يروح من الفلاحة يروح من الفلاحة توق بطاش يحب يرتاح. أنا فما واحد في منزل بورقيبة مسكين وين يبدأ مروح العشرة ونص ولا 11 تعليل يعمل لي تليفون يا ربي يا محمد اعمل تنقيز اشوف الماء فما ولا والا خلينا نشوف واحد من الاولاد باش ندوش في داره.
1: بيان سور خاطر فما تداعيات فما تداعيات نفسيه وفما تداعيات مجتمعيه فما
0: وبعد نحكوا على الهجره من الريف للمدينه والعباد علاش خلت ديارها والتذمر
1: اقل حق هذا. فما ازمه عطش متكرره وهذا اللي يؤدي الى التوترات الاجتماعيه ومن بعديك نقولوا علاش صايره احتجاجات وعلاش قاعدين معناتها مسكرين الكيس.
2: الفلاحين صغار الفلاحين الصغار اللي هما عماد الفلاحة التونسية فلاحين صغار عندهم هويشات عندهم شوية مزروعات يا أخي بلاش ما كيفاش تو
1: قلق ضغط نفسي
2: كما محمد من علش ندفع المواطن بسيب شهاز من المريف إلى المدينة.
1: الحقيقة قلق فما ضغط نفسي كبير المواطن قاعد يعيش حالة دائمة من القلق من الترقب فما هذا قاعد يأثر سلبا على حياتهم اليومية جودة حياتهم وحتى استقرارهم النفسي. نشكرك النائب المحلي بمنزل بورقيبة محمد العمدوني. فاصل إشهاري راجعين.
3: نهارك زين.

0: الكريم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: نهارك زين. نهارك زين. مرحبا بكم معنا في نهارك زين، مرحبا بكم معنا في الكود كار. الوغ في الكود كار اليوم حاضر معنا
1: الفنان الأصيل البدوي،
0: نعم،
1: الرابح درياسة.
0: الرابح درياسة الجزائر.
1: أي رابح درياسة مولود في 1 جويلية 1934 بالبوليدة. البوليدة هي في شرق الجزائر قريب الحدود الحدود التونسية،
0: نعم.
1: وشهرت وعرفت مثل بلادنا بلاد أريانا. باش أريانا باش مشهورة بالورود، فالبوليدة أيضا هي مدينة الورود. الحقيقة رابح درياسة كما قلنا معناها عنده شعبية كبيرة برشا في الجزائر، وبدأ هو الحقيقة بدأ الغناء بتاعه عام 1953 وقت بدأ يغني. بدأ يتعرف
0: من رويد وعباقرة
1: أكيد أكيد هو
0: الأغنية الجزائرية الأصيلة،
1: الأصيلة البدوية.
0: هو مؤلف ملحن،
1: أي مؤلف وملحن
0: وكاتب كلمات،
1: خاصة هو بحث في الموروث الشعري متاع الجزائر متاع وهذبه وعاود
0: هو متشبع شبعان معناتها.
1: لا مليان مليان
0: مليان
1: رابح دروي من كبار الفنانين المغاربه
0: الجزائري البدوي الاصيل.
1: المغاربه ما نقصد المغاربيين، ما في المغرب العربي من كبار الفنانين. هو كيما الشيخ كيما عندنا احنا محمد تريكي، ولا عندنا خماش ترنان، ولا ماك الفنانين واسماعيل الحطاب، ماك النوع هذاك الكبير، نوع نتاع كبير كيما رابح، كما اسمه عبد الوهاب الدوكالي الله يرحمه وينعمه مزكي غدرنا وقبله بالخياط. ماك الجينيراسيون هذيك الجيل هذاك
0: غنى للوطن، غنى للحب، غنى للجمال، غنى الاغنيه البدويه الجزائريه الملتزمه والمحترمه. الشيخ وما في الجزائر يقولوا له الشيخ رابح درياسة، هو ابن عبدو درياسة، عنده مكانه مميزه لدى الجمهور في الجزائر وحتى في العالم العربي الكل والخارج.
1: عاود وزعها الممرضه نتاع ابوه،
0: عنده عذوبة كبيرة، أغانيها خالية من الكلمات المجينة، يحترموه كل الجزائريين بجميع المستويات. عنده نجمة قطبية،
1: نجمة القطبية سألتك عليها قبل شوية.
0: أوي عنده نجمة قطبية
1: طلت عنده بالليل عليها.
0: أي تمعنا عزيز نجمة قطبية. عنده التفاحة، عنده الممرضة، عنده أولاد بلادي،
1: أولاد بلادي
0: يا راشدة يا عبد القادر، عنده العديد من الأغاني. هذوما نحكي نبغيك برشا برشا.
1: هم يقولوا شو نحبك في الجزائر، يقولوا نبغيك.
0: دونك اليوم احنا ما حبيناش نعديو اغنيه فريمون مستهلكه برشا للشيخ رابح درياسة، قلنا نخليكم تزيدوا تكتشفوا اكثر في الـ في الـ في الاغاني اللي مش متداوله. يمكن
1: هي
0: العوامه، هي من من من الاغاني الحلوه ياسر، نسمعوها نستمتعوا بها. راجعين ومواصلين ان شاء الله، نهاركم زينه.

0: تحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات

0: زيادة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: magazine. Point actu. على سلامتكم، مرحبا بكم معنا في بوينت كيو. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات. 8:39 دقيقة، ألفة الجندوبي مرحبا.
1: أهلا وسهلا نادية، إن شاء الله نهارك زين. تحية كبيرة لك سي محفوظ.
2: صباحك ورد وفل وياسمين، احترامات.
1: شكرا لك، تحية لكل أوفياء إذاعة أوكسجين أف إم، وشكرا لكل من أعطى ثقته في الإذاعة باش يوصل صوته لكل المسؤولين اللي في المناصب اللي إن شاء الله هيكونوا في الاستماع. وحتى كان توصلكم المعلومة مثالش، خذوا معلومة من المصدر اللي هي أكسجين، من غير راهم سمعنا شنو قالوا عليكم، وقال يزيد كل واحد يزيد حسب الرواية اللي هو الزاوية اللي حاجته بها، راهو كيوصلك المعلومة راهو ديما بتصرف. ماذا بينا اللي قاعد يهز في المعلومات بتصرف، يطالب زاد بحقه في 7000 نتاع التوصيل، ما يهزش بلاش
0: ليفريزون. حق ليفريزون مو بي. حبيت نرجع لي، شكرا لكل من عطى ثقته لإذاعة أكسجين. فما عندكش فكرة ردود أفعال كبيرة عن الموضوع اللي تحدثنا فيه الصباح مع النائب المحلي محمد العمدوني عن الانقطاع المتكرر للماء الصالح لل الشراب في
1: البلاد، أم هاني البلاد بيرسولها،
0: هنشير دويرة يعني
1: دويرة
0: يعني عدة مناطق اللي
1: كيف في سوق الاثنين
0: تشهد انقطاعات متكررة للماء. لقينا كل مواطن راو طلبنا يحب يوصل صوته، وتلقاهم في نفس المعتمدية وفي نفس المنطقة، الكل يعني صوتكم بالصوت العالي، وإن شاء الله نلقاو نتيجة ونلقاو تحرك معناتها فعلي في الموضوع هذا.
1: نحب نهني وزيد الفلاحة لليوم ينطلق موسم الحصاد في ولاية بنزرت. في المقابل فما عدد كبير من الفلاحين قالوا معلش ما نستنيوش نهار الخميس، راهو نهارين يفرقوا. قالوا المسؤولين اختاروا اليوم باش يتم الافتتاح متاع موسم الحصاد، اليوم في معتمدية اوتيك باش يكون الافتتاح متاع موسم الحصاد. ان شاء الله ربي يوصل بالسالم وربي يحفظ الصبا متاعنا ونسيسوا رواحنا ونردوا بالنا على اي اشكال ينجم يتسبب في حريق، ينجم يتم ذاك يتلفنا بعض من الصبا كما اللي صار البارح في ولاية منوبة. احنا باش كلنا متابع مختلف المواضيع هذه. لكن نادية احنا حاضر معنا توا في المباشر مواطن يسمع فينا من منطقة العزيب. البارح كما تعرف نادية صار حادث.
0: نعم للأسف، معني تخبر نسوقه بكل أسف وألم. البارح اللي جات حادث مرور بالطريق الجهوية رقم 70 على مستوى منطقة تحريزة، اللي تمثل في اصطدام بين سيارة خفيفة ودراجة نارية خفيفة الحجم، مما أسفر عن وفاة سائق الدراجة الخفيفة وفق المعطيات الأولية المتوفرة. ولمزيد من التفاصيل ألفة
1: حضر معنا قريب الضحية إن شاء الله ربي يرحمه. نعم. بش يعطينا المش التفاصيل تفاصيل متاع الحادثة، باش يعطينا الأسباب المتكررة اللي قاعد صاير فيها الحوادث في المنطقة ذيك. مرحبا بك سي صحبي.
0: أهلا وسهلا سي صحبي، مرحبا
3: بك.
0: مرحبا. دونك نرجعوا للحادث الأليم اللي جد البارح، وماذا بينا معناتها كما قالت مدام ألفة الأسباب والمؤدية إلى الحوادث،
1: إلى الحوادث المتكررة في المنطقة هذيك.
0: في المنطقة.
1: تفضل سي صحبي.
3: والله بالنسبة للحوادث شيء مسرعة عالكراف وشيء مشوه كل شيء، حتى الرأي ما تظهرش كل واحد يخرج عليك عبد طول تك الله يرحمه. لفما شوف مكسوس ولوسك والحالة هذية حتى البرشة لفما دودانات معناه العبد تتعبى تجري ايجو طول العظيم حالتها كيفاش ما نعرفش. انا علاش كل شيء في تصير فينا كوارث هذية؟ مش كان خالي راهو توفى ولا راي برشا عباد توفت، راي فما عباد يجي على ساقه يعيش وشوف الكاسمه ما بين العظيم وين نمشوا للزون الثانوي ايه وشوفوا الكاسمه وشوفوا الفوسي. يا رسول الله هذا الكل حتى ما تقول المسؤولين كل اللي خلقها ربي تتعاد عليه ولا جاب لها حتى واحد انتباهك ما حتى داير غزيك باش حتى العباد توعد ولا تبعد ايه وشوفوا على عينيكم معناه وقيموا له. هذه مسؤولين الدور واحد يا رسول الله ما شافش حتى واحد الكاتمة هذية معناها تدخل كربة تحصد لها ألف الأرواح راي نزل بوزة حتى للعالي إيجوا شوفوا فما طريق حموراس فما طريق نشير مقاومين معناها راي حالة حرب الرسمي راي ما فماش ضوء يعني. والضوء ما فماش جملة الضوء راه ما فماش. الإنارة راهي ما فماش. بالنسبة للزر السلامي كان مجلس السلامي علمنا ضوء. وقلت له كيف نستنوا كل عام أو العام هذا هاي المخطط هذا أو المخطط يجي. مانيش عارف أنا وقتاش. راهي فما عباد تخدم راهي فما عباد من جرزونة. من بنزرة من منزل جميل. منقص نهاية. إذا كان منقص نهاية زاد تقدم في آلاف العباد. ومسؤولين ما عملوش لفتة حتى على المواطنين هضمكم اللي يمشوا في الليل باش يركضوا قوتهم وقوت ولادهم تاخذ كهرباء تضربوا قلت لهم معناها حاجة عادي بعد الله يرحموا تفكر الملف حنستنوا حتى اللي يجي يجوا يشوفوا معناها العزيز كيفاش بالرسم لا دودانات حتى الرنفوا تاع العزيز خويا عملنا رنفوا خلي العباد تلقى كيفاش يدوروا أولوية واحدة لله يجوا يتصوروا انا نطلب يجوا يتصوروا باش كلامي يبدا راهو صحيح ويجوا يشوفوا وصميه هذه كانت مع هذه اللي قلت لكم عليها من بعد يوسف القنوسي حاطين جروب سلمي لا اللي ظن حتى متر ما يجيش
4: كيف رايك
3: هذا كيف تاع الغاليه منظر يجوا يشوفوا على عينيكم
0: احنا مصدقين كل كلمه قلتها بيان سور نجيو نشوفوا على عينينا انتم عينينا في 14 المعتمديه من ولايه بنزرت يعطيكم الصحه على الثقه الكبيره احنا صوتكم نحبوه يوصل بالصوت العالي للمسؤولين للسلطات المعنيه بالطبيعه يسمعوكم مش يسمعوكم برك يسمعوكم ويزيدوا يتفاعلوا معاكم في مشاغلكم اليوميه ومعانيتكم خلينا نقولوا اليوميه اللي قاعدين تعيشوا فيها
3: كلمة باش نشوفها للناس الكل وللمسؤولين. إذا كان العظيم فيها زوج مناطق في نهاية وحالتها كيف معناها ما نعرفش أنا وقتاش نستنى تجي طيونات من برا تجي فيجيتيريان تجي ناس معناها زوج مناطق في نهاية. العالم الكل يجيهم وهو العظيم بالحالة هذيا ما نعرفش أنا والله ما نعرفش وقتاش باش شنو هو الصورة اللي باش نسوقوها على تونس والله مش على بندرت بارك انا مانيش عارف الصورة اللي باش نسوقوها على تونس شنو خاطر بالرسم سمعتونا هذا الحاجة الوحيدة اللي باش توصل صوت
0: لا شكرا على واجب مرحبا مرحبا
1: مرحبا بيك وحنا نعرفوا سي صاحبي الطريق هذيك توا جايين برشا توانسة باش يجيو للبحورات نتاعنا وثنية هذيك تهز للبحر علاش نقعدوا نحسدوا في الأرواح كل مرة نحسبوا قداش فما من صار من حادث علاش ما يتمش التدخل ويشوفوا شنية وضعية الطريق هذيك ويسألوا المتساكنين يعرفوا شنية الحشيش هذيك وقتاش يطلع وقتاش تتحجب الرؤية وقتاش يكونوا فما العلامات اللي تحت تخفيض السرعة نسألوا للمواطنين من هنا بالتنسيق مع الجمعيات مع البلدية
3: أي تفضل المواطنين اللي خاطينها كلها في شوكة تظهر علامة من أو باش نزيد أنا نأكد لك العلامات اللي حطتهم التنسيقية موجودة أما رأي كلها في شوكة وفي الكسب وفي الواحد ما تظهر حتى علامة لا يظهر منع رجل لا تظهر فما دودانات ولا يظهر فما شيء هذا كله من والشوك اللي خارج وما فماش حتى خدمه وما فماش حتى نظافه من اللي عنده ثانيه ولا دوله دخل
1: يا سيدي هنا مازلنا نحتفلوا
0: فما شكون بحذيك من بكري وهو معناتها يحب يتكلم معكم بحال قاعد يذكر فيك اي ميسيرش اذا كان حب يتواصل معنا يتفضل مرحبا اذا كان فما حاجه ما تقلتش ولا مشكل من المشاكل اللي قاعدين تعيشوا فيه حب يوصل صوته يتفضل مرحبا صباح النور مرحبا
3: عاش بالله أنا توريت الموضوع اللي يحكي فيه أول تعمتي أراو كيف رئيسي ما عديش ذكراهب يعني اللي ماشيين اللي جايين أراو يحكتوا للمادة والمادة ما عاش موجودة يعني شوك تخلفي زوز متر ومنها ومتر ونص منها يعني ولا مسرب ما عادش كيف اللي هو كيف رئيسي يعني تتعدى كار وزوز كيران بريتك بشي مستفو بعضهم وصل تنجر من الكوامن والكراب تنجر الجر اللي خارج يعني توقع نتاع كوارث يعني نتوقع اي واحد في اي لحظة باش تصير كارثة كما صارت البارح راجل مطيش في الشوك راه ما لقيناش نلوجوا عليه باش نهزوه ما فماش محشي في وسط الشوك اللي هي مادة نورمالمون
1: لهنا كما نعرفوا طريق مرقمة، هي طريق مرقمة عدد 70 نداء للإدارة الجهوية للتجهيز. هاو مازلنا نحتفلوا نحن بالعيد الوطني للبيئة وباليوم الوطني للنظافة والعناية بالمحيط. يا سيدي الحملات ما تعملوهاش في الكلورية على الطريق وين يتعداو المسؤولين، راهو الطرقات الكل يلزم يتعداو منها المسؤولين، احنا مسؤولين كمواطنين رانا قاعدين نستعملوا فيهم الطرقات هذيك، ويلزمنا نحافظوا على رواحنا ونتدخلوا ونوصلوا صوتكم انتوما كم بدرتوا باش توصلوا الصوت، صوت نتأكد ان يكون الصوت وصل، وان شاء الله يدخل السيد مدير الجهوي للتجهيز ويتفقد الطرقات المرقمه كيف كيف البلديات يتفقدوا وينحيوا الاشواك اللي زاده، واللي عنده طبه نتاعو هو يا سيدي يتدخل وينظف
3: ينظف من داخل ومن برا تابع الدولة وتابع ما ينظفش، ينظف حد البارتي اللي هو موجود فيها يعني
1: خويا. إن شاء الله ربي يصبركم وربي يرحموا الفقيد، وإن شاء الله ربي يعمل دليل للعائلة متاعه، زيدا نجم يكون هو أب عنده صغيرات عنده عائلة شنيا الوضع متاعه
3: يصبركم هو بريود مطابق يعني عبد يتوفى وعنده فاميل، وانا هو ديجا عمي وانا عندي زوزي عدي وباك يعني ماذا كيفاش باش يمشي، واليوم عنده جيستيون باش يعدي الله اعلم كيفاش.
1: ان شاء الله ربي ينجحهم وهو ان شاء الله ربي يرحمه، وان شاء الله نلقاو حل بالنسبه للايامات القليله القادمه و... ونحميه والمتسكنين ونحميه
0: مستعمل الله يرحمه وينعمه. ربي صبركم على قد محبته، ربي صبر العائلة. سي محفوظ يعطيك صحة، دونك يعطيكم صحة للتفاعل وعلى التدخل معنا. اسود صوتكم والرأي رأيكم، مرحبا بالجميع. هذوما طرقات موت
2: صراحة حوادث، تجهيز تتحمل المسؤولية، لكن المالك زاد متاع الثاني العامل سياج عامل سياج بالنبات بالشوخ وبالقصب يا اخي يتحمل المسؤوليه، قال لك ينظف من داخل من برا لا كيفاش؟ لهنا يدخل التجهيز ينبه عليه ينفوا بورتو مش تنظف جيب الموس وحجمها له. هذاك هو يلزم الطريق يلزم امن، يلزم المواطن يتعدى امن. ومخفض للسرعه اذا كان الناس تجري، ما علاش تجري يا اخي؟ اعمل مخفض للسرعه وعملوا كما قال احد الاخوان الداخل قال لك نعمل رون بوان، اعمل رون بوان مش تولي فيه أولوية وتولي لما لا حتى الإضاءة تنجم تكون
1: لا وأعمل مادة أعمل مادة علش قالك الكياس
2: مكثر الرجل قالك يتذب ملقيناشي لوجوا عليه في الشوك ملوح معناها الشوك تخلي الطريق مظهر متخلف، اللي عنده الأرض ذي يتحمل مسؤوليته.
1: أنا شفت الصورة بالحق صورة مؤلمة صورة موجعة، ما حبيتش إن نعديها معنا في الإذاعة على
2: خاطر
1: احتراما للذات البشرية. إن شاء الله ربي يرحم
2: السلطات الموجودة غادي كان عندهم معتمدية هي ولا مش معتمدية هي متابعة مازل جميل
1: ليه ليه حريزة مش تابعة مازل جميل
2: حريزة تابعة راس الجبل ده السيد معتمد يتصرف يمشي للمول الثاني يقول له لا يزمك تقص يزمك تنظف خليك يا سيبان
1: يا سيدي حتى النواب المحليين زاد يلزمهم زاد باش يتحرك، والنواب اللي في مجلس النواب والنواب في مجلس الوطني للجهات والاقاليم، النواب اللي يمشي ويبحثوا على الاصوات يا سيدي هذا صوت المواطن تمشي له وين مكان وتبع في اللي ديتاي الكل
2: هذيك ديما تتعرض للحوادث وحوادث قاتله خاطر يجروا الناس طريق رئيسي وما يراش هو بالحق كونه

0: FM.
1: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
3: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، ارجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا، تلم العائله.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: نهارك زين نهارك زين صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
1: مرحبا بكم معنا في صحتك من إيديك مع مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية. أهلا وسهلا مرحبا.
2: بخير نادية، بخير المستمعين الكل.
1: الحمد لله تري تري بيان. دونك بدايه اسبوع، ما زلنا في بدايه الاسبوع، دونك نشيطه ان شاء الله للجميع. بجيتنا اليوم
2: جيت بالفيتامين سي.
1: اي وقت هو وقيت فيتامينات اللي هذا اللي تسمعوا توا يقول لك والله انا مستحق فيتامينات، في حاجه الفيتامينات، نحس في روحي فاشل.
2: اما الكل مانيش نخمو في الفيتامين سي، خاطر ديما الفيتامين سي حاصرين وغريب وفي الشتاء باش هكا باهيه على البروده على كل على السخان على البرد وكل.
1: لكن هو كي مانيش غلطة عنده علاقه بنظاره البشره وشعرنا والصيف
2: وتحضر نفسك نديه
1: حضرت.
2: هو الفيتامين سي جوستومون يزيد ناخذوه على طول العام، خاصه والاهم باش يعاوننا اكثر باش يكون عنده فعاليه كبيره في الصيف مع السخانه ومع خصوصيه الفصل نتاع الصيف، على خاطره يقوي جهاز المناعه بالكدا. هذه حاجه نعرفوها بالكدا. في الصيف تكثر ليزانتوكسيكاسيون، تكثر ليزانفيكسيون غاستريك، نستحقوا باش انه نعاونوا الجسم تاعنا باش يكون عنده مناعه كبيره، يحارب التعب والفشل مع ارتفاع السخانه، نفشلوا نتعبوا خاطر نتعرقوا برشا، نخسروا برشا مي، دونك نحسوا الاحساس نتاع التعب والفشل، يعطينا جوستومون نشاط وطاقه اللي خاصه زيد ابار السخانه تكثر قله النوم والصح وكل. دونك حاجة إفكاس برشا الصباح تبدأ بها نهارك مثلا، ولا في أي نهار في أي وقت، وما عندوش وقت محدد برشا، مش لازم بالصباح بالضرورة. يحمي خلية البشرة كما كنت تحكي نادية، خاصة من الإكسبوزيشن لأشعة الشمس. تصير مع هذيك كل هي رايشو سيتانتو إكسبوزيشن للشمس، سهريات، قلة نوم، فما حتى اللي يتكيف، ولا هذو ما الكل عوامل تخلي اللي خلية متاع البشرة متاع الجسم متاعنا ككل يصير لها تأكسد مالوغوزبو، وخاصة منها اللي لاحظوها طول نشوفوها خاطر ملموسة الشعر والبشرة متاعنا. دونك الفيتامين سي هنا باش يعاون برشا برشا برشا باش يحمينا من المشكل هذية، وخاصة وأنه هو يدخل في البروسيسيوش متاع الافراز، انه يحفز افراز وانتاج الكولاجين في الجسم نتاعنا. وما ادراك ما الكولاجين. دونك نحاولوا ندخلوه اكثر، هو موجود الحاجه الباهيه موجود الديسپونيبل، معناتها هو اكسيسيبل برشا، معناها اي حاجه براتيكمون نستعملوها خاصه في الصيف موجوده، يعني السلطه التونسيه نتاعنا فيها نسبه كبيره وكبيره برشا نتاع فيتامين سي. سينو باش نستحقوه ككومبليمون ما فيها باس، كلم انت عليه هذوكم اللي كيما اللي يتكشكشوا هذوكم يعاونوا برشا. شختو توا قريب يكملوا اللي عادوا في الامتحانات، مازالوا الاخرين الصغيرين
1: مازالوا بكالوريا اليوم الخامس غدوا يكملوا
2: الناس الكل
1: من بعد يبداو نوفيام بعد سيزيام.
2: يعطيك الصحه. حاجه فكره باهيه وباهيه برشا انه نعاون بوستي بدني بالفيتامين سي مع خصوصيه كما قلت الصيف بالجو نتاعو بالظروف نتاعو المناخيه.
1: بيه برشا، معناتها حاجات تخفيف نظاف نستعملوهم في حياتنا اليوميه يعطيونا شحنه كبيره وطاقه كبيره.
2: لو جوش معناها على هكا نعقدوا برشا الامور، فيتامين سي الحاجه بيه اليوم ان شاء الله يقعد رخيص ماهوش غالي برشا، اكسيسيبل برشا في الماكله نتاعنا برشا ماكله فيها. نعاودوا نذكروا الفلفل، المعدنوس، الطماطم غنيه برشا، القارص احنا نستعملوا قارص بون مش سيترونات
1: برشا
2: برشا سكر، لكن احنا نعصروا القارص نستعملوه القارص معناتها اوتر كو معناتها في سيترونات. دونك يعاوننا برشا، خاصه نحطوا ترونشيت القارص في دابوس المي حاجه باهيه وباهيه برشا، خاطر باش يعطينا لي زيليكتروليت املاح وباش يعطينا الفيتامين سي. دونك كل رشفه نتاع مي تشربها من دابوستك تعطيك شحنه باهيه نتاع طاقه ونشاط.
1: وراو الفيتامين سي مش كان في البرتقال، هذه المعلومه الشائعه انه فيتامين سي كان في البرتقال، لي توا عنا الفريز
2: نشيخو بالفريز، موجود في الفريز، موجود في الكيوي، موجود معناتها موجود هاني قلت لك حتى في معدنوس محسوس في الطماطم في الفلفل اكثر حتى بياسر من البرقدي.
1: وي دونك عندنا خضره, عندنا الخضر الورقيه اللي توا بعدنا اليوم شويه بعد الحادثه نتاع المكنسي فيك فما برشا
2: اي ما يميزوش يمكن لكن... خاطر العصبين يمكن خاطر كميه كبيره واحد ما ينتبهش برشا, لكن ديما نحاولوا ديجا باش تكون الغسلين نتاعو افيكاس الخضار الورقيه ماذا بينا نوسعوا بينا بالطرف بالطرف باش نكونوا ديجا خاطر ديما تلصق فيهم التراب وفما ساعات حشرات صغيره تلصق فيهم دونك ماذا بينا نكونوا اكثر حريصين نغسلوا بالورقه بالورقه ما فيها بيس ما يصيرش.
1: اذا كان فما شكون مهتم توا اكثر قاعد يسمع فينا يقول لك انا كيفاش نعرف اللي بدني ناقص فيتامين سي, شنو ما هما الاعراض الشائعه؟
2: الفيتامين سي ديجا يدخل هو خاطر يدخل في برشا وظائف حيويه في الجسم نتاعنا, اولها النشاط
1: يعني تحس روحك فيش
2: المناعة تيح دونك هذوما الكل تحس اللي حتى فما البو متاعك تضعف معناتها انه تحس فما شيح في البو فما ليزامبيرفيكسيون تحس اللي تلقاها البو حالة البو متاعك ماهيش مواتية العمر متاعك معناتها تحسها أكبر من العمر متاعك هذوما الكل يكونوا أعراض متاع فيتامين سي
1: justement دونك تغيرات ملحوظه تنجم تراهم كما قالت لك مروه على مستوى البشره نتاعك الشعر زيد عنده علاقه بالاظافر يقول لك راه فما نقص فيتامين سي
2: كالسيوم بون هو لكن زيد كيف كيف خاطر كيما قلت نيجا يدخل في الوظائف الكل خاطر ساعات تلقاه مش هو ديريكتومون لكن هو اللي سهل باش يفرز باش تصير عمليه معينه في الجسم نتاعنا
1: دونك مروه قالت لكم الفلفل فيه الفيتامين سي احنا من عشاق الفلفل وش بنحبوا الفلفل والسلايطه كي تبدا حاره اما نعرفوا كيفاش ناكلوها باش نستنفعوا بها
2: خاصه خبز.
1: مش برشا خبز اي وراو الفلفل ولي وتوا يتم ادراجه في جميع انواع السلطات اللي موجوده فما اللي يصمت البطاطا دي كوب صغار يحط فيهم طماطم يحط فقوس يحط فلفل مشوي
2: هو خاطر ليه كي نحكيوا على مشوي نجي هي حاجه باهيه لكن الفيتامين سي سنسيبل برشا للشالور
1: يعني
2: ماذا بينا ناكلوه فرشك انت ناخذوه يعني اخذه كيما في السلطه
1: يعني مش مشوي
2: اي خضر بالسخانه ما انت ما يقعدش
1: يعني الحل سلطتنا التونسيه نتاعنا
2: سلطه التونسيه ولا هي سلطه راهو ماهيش معناتها ما فماش قاعده لازم نحطوا في السلطه هذه الفلفل وهذيك لا دونك زيدوه المعدنوس رشه المعدنوس احنا حاجه بيه حتى في المرقه نحطوا فوق الكمونيه نحطوا فوق اللوبيا نحطوا في الجلبينه دونك حاجه بيه معناتها كيما قلت انت ناديه حاجه بسيطه برشا في الكوتيديان نتاعنا لكن عندها اثار
1: قيمه كبيره. شكرا لك مروه العمراوي اخصائيه التغذيه العلاجيه. تابعونا خليكم في الاستماع الموعد الاخباري مع مرام الهذلي 9:30
0: نهارك زين.

0: كاش بين خيوط برديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار، اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع جبين ديليس عيش جو المونديال.
1: تبعني
2: نبني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني نبني والدنيا زينة.
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولان 28 820 280. أغيث البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله.
9: ريستورون فودوم في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
10: أوكسيجين FM في كامل أنحاء العالم. أوكسيجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
11: أوكسيجين FM.
12: أوكسيجين FM بالصوت العالي.
11: بالصوت العالي.
13: أخبار أوكسيجين FM.
14: الموعد الإخباري على موجات أوكسيجين FM. مرحبا. جهويا أعطيت صباح اليوم الإشارة الرسمية لافتتاح موسم حصاد وتجميع صابة الحبوب في ولاية بنزرت، حيث تم تجهيز 331 آلة حصاد وتهيئات 30 مركز تجميع بطاقة استيعاب كبرى وسط تجديد من السلطات الجهوية على تفعيل لجان اليقظة والتصدي الصارم لكل مسالك التهريب أو التجميع العشوائي بالتوازي مع حملات مسح حواشي الطرقات لحماية المحاصيل من الحرائق، مع الإشارة إلى أنه تم بذر ما يقارب 176 ألف هكتار من الزراعة الكبرى، منها 100 ألف هكتار حبوب و 58 ألف هكتار أعلاف و 14800 هكتار بقول جافة و 2700 هكتار سلجم زيتي. أمس حادث مرور على مستوى طريق الجهوية عدد 70 الرابطة بين بنزرت والعالية في منطقة تحريزة تابعة لمعتمدية العالية، تمثلت صورته في صدم سيارة لدراجة نارية، وقد أسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة وهو رجل يبلغ من العمر 66 سنة بإصابة خطيرة، تم نقله من قبل وحدات الحماية المدنية في حالة حرجة جدا إلى المستشفى أين أقر الطبيب بوفاته حسب مراسلة أيمن المحفوظ. تفعيلا لتوصية السلطة الجهوية واستعدادا للموسم الصيفي 2026، تم أمس تحديد الفضاءات العمومية بشط مامي، وقد تمت هذه العملية بالتنسيق المشترك بين بلدية رأس جبل ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومصالح الحرس الوطني برأس جبل حسب متابعة محمد علي المرالي. على الصعيد الوطني، عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم أمس خصصتها لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية، وذكر ممثل جهة المبادرة التشريعية بدواعي ومبررات تقديم هذا المقترح والمتمثلة في توفير إطار قانوني شامل ومنصف يضمن الحقوق المهنية والاقتصادية للإطارات المسجدية ويعزز الاستقرار الوظيفي ويحسن ظروف عملهم بما ينعكس إيجابيا على جودة الخطاب الديني. كما بيّنوا أهمية المبادرة التشريعية في بناء نظام شفاف وعادل للمسار المهني للإطارات المسجدية في الانتداب والتكوين والتقييم والتدرج بما يضمن كفاءة أدائهم والتزامهم بالقيم الوطنية ويدعم دورهم كركيزة أساسية في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، وأوضحوا أن المقترح يندرج في إطار التصدي للهشاشة الوظيفية والمالية وتوفير الحماية الاجتماعية معايا الكاملة للإطارات المسجدية من خلال وضع جميع الضمانات الرامية إلى تكريس استقلالية الأداء والحياد في الخطاب الديني وعدم توظيفه في أغراض إيديولوجية وسياسية. أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية أمين أسرار في أمس على جلسة عمل خصصت للنظر في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027، وشددت الوزيرة على ضرورة التنسيق بين مختلف وحدات العمل لتسهيل الأعداد الجيد بين كل الأطراف المدخلة لإعداد مشروع الميزانية وتنفيذها في الأجل المحددة، مؤكدة ضرورة احترام التوجهات العامة للمالية العمومية وأن تكون التقديرات المتعلقة بالميزانية ذات توجه واقعي وقادر على تحقيق الأهداف المرجوة
11: واستمعت من أسرار فيلا مختلف التدخلات التي تم خلالها تقديم مشاريع الميزانية العامة الخاصة بالمؤسسات الثقافية الراجعة بالنظر إلى الوزارة وضبطها استنادا إلى أهم الاحتياجات المالية والفنية واللوجستية التي يحددها المديرون والمديرون العامون لهذه المؤسسات. كما تم التنصيص على تكريس الحوكمة والشفافية في دعم المبدعين والتركيز على الفئات الشبابية ودعم البنية التحتية وصون التراث والتفكير في أساليب مبتكرة في الترويج ليه، بالإضافة إلى السعي لمزيد تحديث مؤسسات الوزارة. قبلت دائرة جناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم بالسجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا وفق ما أفاد به مصدر قضائي يوم أمس. هذا ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في ولاية سليانة كانت قد أصدرت يوم 5 جوان جاري بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق ما صرح به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وبيّن ذات المصدر أنه تم ضبط التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا يوم 4 جوان بأحد معاهد معتمدية بوعرات. وفي أبرز أخبار العالم، قال الرئيس الكوبي أن الولايات المتحدة تدرس 3 سيناريوهات ضد كوبا تشمل تهيئة الظروف لانفجار اجتماعي عبر ضغوط اقتصادية أو السيطرة على الاقتصاد أو اللجوء إلى عدوان عسكري. وحسب الرئيس الكوري في مقابلة مع الموقع الإسباني نشرت أمس، فإن هذه السيناريوهات تأتي بدفع سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط من أجل تغيير النظام في الجزيرة التي يتولى فيها الشيوعيون زمام الأمور منذ أن قاد رئيسها الراحل فيديل كاسترو ثورة فيها عام 1959. وأوضح أن أحد السيناريوهات الأمريكية هو الدفع نحو انفجار اجتماعي عبر خنق الاقتصاد ليمنح الولايات المتحدة ذريعة من أجل التدخل في البلاد تحت غطاء المساعدات الإنسانية. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يتميز طقس اليوم بسحب عابرة تكون جزئيا كثيفة بأغلب المناطق لتتكثف تدريجيا في المناطق الغربية للوسط. وبالنسبة للريح ستهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب حيث تثير دواوير رملية محلية في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة في بقية الجهات. وبالنسبة للبحر سيكون هادئ إلى قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فستسجل اليوم ارتفاعا ملحوظا حيث تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة في بقية الجهة. نهاية المواد الإخبارية من تقولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور في الأمان.
13: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
15: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أف أم تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أف أم موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أف أم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أف أم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو توب بورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزر

0: ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل انفولاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448 والا 27 957 623.
1: الحكايه بدات باسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في بيب ماتر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور بش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
2: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي. في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
4: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
3: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
5: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
6: أنا جيت وجايبة فرحة.
5: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، الزرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوام المزيانة.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل العشرة وثلاثين دقيقة وقيت الرحبو بمرام في أحسن أفر
1: أفر ديوب
2: في أحسن أفر
1: أحسن أفر
3: ملا أفر
4: كانك ناوي على عمار إنه يعلى ملك دار باش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورة.
5: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئن. اختر الثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة. ملك المونة على 72-435-ألف وإلا على 93-175-458. أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
0: بونجور بونجور.
6: صباح الورد من الجعفة.
0: صباح الورد والفل والياسمين والأخبار الباهية والفريات المزيانة.
6: يعيشك نادية ربي فضلك.
0: باهي في بالك أنا تولي نادية شعلنا اليوم شعلنا في الشارع نحكي لك شو فما أفريات رجعوا لي باش فيسبوك. امشي ولا جونس اكسبريس نورة فما كل خير يا سيدي مرحبا بيهم الكل دونك احنا
6: بالنسبه لنا والله ونفرح برشا هكا كي نسمع لكم عبيد تبعثينا
0: بيان سور وي دونك سلموا عليهم برشا ونقولوا لهم ركزوا معنا عندنا افريت كالعاده ممتازه احسن لافريت تجينا من اجونس اكسبريس نورة ديزيرت عندكم وي باسعار ما تقبلش المنافسه هذا هو شعارنا اللي ديما نقولوه اي انكور اي انكور تلقاو ايكيب على ذمتكم تعمل 66 كيف نسلموا عليهم قولوا لهم برافو خدمه ممتازه يفرحوا بالحريف ويخرج البيع فرحان والشاري فرحان وشعاري انا ومريم راهو هذا بين البيع والشاري يفتح الله
6: والشاري يفتح الله
0: فوالا دونك شعارنا اليوم
6: بالنسبة لليوم عنا أفريات متنوعة نبدأ بالأفير الأول واللي هو ديروا للكري في وسط البلاد ديروا هذا لامبلاسمون تاعو ياسر باهية باش نلقاو فيه سال داتون سال دو بان ينجم يجي ديروا تطبيب ديروا محامي افوكا ينجم يجي زاد حتى أجونس دو فواياج وبالنسبة للبرين تاعو ياسر ريزونابل معناته بالنسبة لديروا توا وسط البلاد واللي هو 700 دينار
0: 700 دينار
6: طبعاً يجينا طبعاً نحن للأفير الثاني واللي هي دار انديبندانت في بنزرة الجنوبية دار هذي بش نقاو فيها جردة فيراندا دار هذي يسل تاتيوز الداخل بش نقاو صالة ثلاثة بيوت كويزين ستيل أمريكان سال دو بان دو تيغاس بتبيع معها السطح بش نقاو هذي 270 مليون نيغوسيابل
0: 270 مليون ونيغوسيابل يا جماعة اي
6: ونيغوسيابل واللي هو أبارتمون في البرومير إيتاج في البحيرة بنزرت المساحة نتاعو 45 متر باش نلقاو فيه صالة زوج بيوت كوجينة سال دو بان بالكون زيد بالنسبة للأبارتمون هذي باش تلقاو معاها كراج يعني عندك وين تحط كرهبة بالنسبة للبري هو 120 مليون نيغوسيابل أسوي مليون هكا هكا سافا
0: الأسوام اليوم سافا أسوام اليوم في المتناول بالنسبة للناس اللي عندها الإمكانيات وتلوج على زفاغ هذوما بالنسبة ليهم الأسعار بيان سور في المتناول وراو كل قدير وقدر وكل إنسان وعنده البيجي متاعه وكل إنسان وطموحه في الحياة دي ما نقول هنا هذي راو فما جوستومون فما أفاغ يسوى 300-350 تقاه ب 270 بالنسبة لبرشا ناس قاعدين يسمعوا فينا فرصة ليهم ما تتعوضش هكا ولي فما اللي لوج على دويرة ب70 فما اللي يحب على كريب 500 فما اللي عنده بالشكري بمليون المهم الناس الكل تبدأ فرحانة وإن شاء الله ربي يعطيكم الرزق وإن شاء الله ربي يرزق الجميع
6: وانتم يعطيكم صحة
0: حبيت نقولك هذوما هما لافريات جوست ذكرنا بنومر التليفون والأدغاس
6: بالنسبة للأدغاس تنكريفي من قبل سيرفيس دومين بالنسبة للنمر التليفون كلمونا على 55-400-8878 ولا 99-175-458 42-185-581 ومرحبا بالنسبة كل في كل وقت
0: عايشك مرسي بوكو مرام شاء الله نهاركم زين سلام على كامل الفريق سلام على مريومة نهاركم أسعد الأيام أكيد راجعين جوست من بعد شوية في دورة المرشي

0: هنالك زين هنالك زين
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك وهكاك الخضرة للمرش تجيك وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر وقت الصياد يحس بالخطر وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك دز جام على الفيسبوك
2: مرحبا بكم الناس الكل العشرة 41 دقيقة سيفون أهلا وسهلا مرحبا
3: مرحبا بك يا نادية تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين على راديو أوكسجين FM ستدخل مباشرة في هذا الموضوع فقط حبيت أذكر السادة المستمعين بإمكانكم أنكم تشاهدوا دورة المرشة صفحتها في الفيسبوك أوكسجين FM أكيد رسخنا المتابعة حتى بعد ما نكملوا معك بالنسبة للأسعار اليوم نادية اشتغلت البطاطا موجودة على الدينار و80 حين اشتغلت الطماطم موجودة بالنسبة نبدأ بها بالصغيرة 2000 فرنك بالنسبة للمتوسطة اشتغلتها 2800 وفما زاد كيف أكثر حاجة 2800 باش يكونوا واضحين مع بعضنا الفقوس باش نلقى موجود 2500 نحكي على الفقوس الثري بالنسبة للبقشين باش نلقى موجود 1600 كيلو اللوبيا الخضراء باش نلقى موجود 5 دينارات لحين باش نلقى بالنسبة لكيلو اللوبيا الحمراء نحكي هنا على فرشكة موجودة على 5400 وفما العادية شيحة شوية باش نلقى موجودة على 3 دينارات و500 فلفل حلو باش نلقى موجودة على 4 دينارات البطاطا كيما قلت لكم فما 1500 فما زاد كيف زوز دينارات فما الليتي باش نلقى موجود على 1200 القارص باش نلقى موجود من 4 دينارات يوصل حتى ل 5 دينارات الدقلة هاوزتها في ميسيرش جات قدامي باش نعطيكم ثوما 5 دينارات في حين باش نلقى بالنسبة للمعدنوس والسلق الربطة موجودة على 400 والكيفة موجودة على دينار اليوم اللي لاحظته اللي بصل اليوم يشهد انخفاض واضح وواضح جدا وين باش نلقاها بالربطة 1200 وبالكيلو زاد كيف 1200 السنارية باش نلقاها موجودة بالربطة على 2000 2000
2: على 2000
3: 2000 ربطة 2000 ربطة قاعد نسأل مع السيد بالذات حاس ربطة النعناع الفلشكة باش نلقاها موجودة على 800 مليم في حين باش نلقاو بالنسبة للبتنجان البتنجان نحكي هنا على البتنجان الفريش موجود السم نتاعو قاعد نثبت في البيت هاي 3 دينارات بالنسبة للكيلو في اللايف نتاعنا لقينا لقينا قبيليك 16% راهي صعبة شوية يعني خارجة نوعا ما من الحرب قاعد نحكي انا هذه راني ونجري يعني نجري باش ندخل للجزائريين في فيسا نحاول نعطيك بالحال اسعار اللحومه الحمراء وندخل فيسا مرشي الحوت نشوفوا فما شاوري والا لا وبعد نكملوا بطبيعه الحال صفحتنا في الفيسبوك اوكسجين غير كريستش العوده تدريجيا على ترجع للجزائريين وين باش نلقاو اليوم العلوش السوم تاعو موجود على 60 دينار هنا عند خونا العباسي باش نلقاو موجود عنده العلوش على 60 دينار هضر عجول 48 دينار و800 نزيدوا نشوفوا خاطر فما برشا اسعار نزيدوا نشوفوا فما هنا مثلا عندكم اللي قدامه موجود على 64 دينار بالنسبه للكيلو العلوش والبرشني زاد كيف 64 دينار دينار المرقاش سبيسيال 42 دينار الكبده والقلب البقري باش نلقاو موجودين على 65 دينار والبقري هنا مثلا بريكا 48 800 خونا هنا 47 دينار 800 المخلط باش نلقاو موجود 38 دينار 41 دينار 800 ها 38 دينار 800 صحيح وهنا بالنسبه للكوتالوس باش نلقاها موجوده على 41 دينار و800 بالنسبه للكيلو زيد نكملوا شويه يعني زيد نقدموا شويه سلموا على خونا صابر في العاده صباح الانوار خويا وغاد ربي يبارك لك شوفوا في الزيتونه في الوهره وندخلوا مباشره لسوق الحوت ندخلوا مباشره لسوق الحوت سلموا برشا على سوق مع التصوير الغربي نجري على خاطر باش نصوروا السفينه 7 دينارات و800 بالنسبه للكيلو موجود على 14 دينار 800 نحكي على غزير غزير ما شاء الله الشبريت يشلقى نعم 8 دينارات و600 هذا موجود عندكم بالشورى وصوت قميص 22 دينار و800 الكلمار فوق الكلمار 17 دينار بالنسبة للكيلو الجمبار يشلقى موجود 20 دينار و800 بالنسبة للكيلو المرجية يشلقى 26 دينار و800 بالنسبة للكيلو عن هنا الشورى موجود 4 دينارات والجنب موجود على 5 دينارات لحد الشوري ما هوش موجود من كوسة قدير 40 دينار من كتر الرويال الثمانين كتر 58 60 دينار كيلو إذا غالي 150 عتا وشوفوا فيها بالمليون ولنا 30 دينار 40 دينار الثمانين المرجان الرويال مرجان الرويال 48 دينار بالنسبة لكيلو السرير الرويال 68 دينار بالنسبة للكيلو المزدية 22 دينار و 600 بالنسبة لكيلو اللاج بالنسبة موجود على 21 دينار بالنسبة لكيلو هذه أهم الأسعار اللي موجودة الشاوري مش موجود برشا موجود عند 31 أو قديني 10 دينارات و 800 هذه أهم الأسعار اللي موجودة هنا لاجية نكمل دورتنا بالنسبة حاف على سرعتنا في الكيلو
2: ميرسي بوكو سيفون يعطيك الصحة طريق سليمة للجميع. كانت هذه الأجواء في سوق سلاح الدين بوشوشة بالنسبة لليوم. أكثر تفاصيل تلقوا على الباج فيسبوك أكسجين تونيزي. إن شاء الله نهاركم زين. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية فقرتنا.
0: نهارك زين.

0: هنا بيمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زي تونا بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زي تونا بيمنت سهلت حياتك إيزي زي تونا بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورنا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لبانو سولار متاعهم يحول كل غيون سولار الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سيربلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق LNB Solar Company تنور لك حياتك.
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار ثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
5: أكسجين فام.
6: أكسجين فام بالصوت العالي.
5: بالصوت العالي.
7: أخبار أكسجين فام.
8: المواد الخبيرة على موجات أكسجين فام. مرحبا. جهويا أدت الكتبة العامة لبلدية منزل بورقيبة رفقة كهية مدير مصلحة التنوير العمومي والمكلفين بمصلحة النظافة وعمدة الجهة زيارة ميدانية إلى منطقة جواودة لمعاينة الوضع البيئي بالمنطقة والاطلاع على وضعية شبكة الإنارة العمومية. وشملت الزيارة الوقوف على عدد من النقاط التي تستوجب التدخل لتحسين نظافة المحيط والعناية بالفضاءات العامة، إلى جانب متابعة مدى جاهزية شبكة الإنارة ورصد النقائص المسجلة بهدف برمجة التدخلات اللازمة في أقرب الأجل. وتم الاتفاق على تركيز عدد 54 نقطة ضوئية من نوع LED في الطريق الرئيسية في المنطقة وإصلاح جملة من نقاط الإنارة المعطبة بالعديد من الأنهج وإزالة الأعشاب الطفيلية وجهر وتنظيف مجرى مياه الأمطار. وتندرج هذه الزيارة في إطار حرص البلدية على تحسين جودة الحياة. على صعيد الوطني، شدد وزير الداخلية خالد النوري خلال افتتاح ورشة عمل بشأن تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034، على أن هذه الاستراتيجية تعد خيارا سياديا من أجل وقف النزيف البشري والمادي الذي تسببه حوادث الطرقات. واعتبر الوزير أن السلامة المرورية هي مسؤولية جماعية تتقطع فيها عديد القطاعات، مضيفا أن نجاح الاستراتيجية رهين الالتزام كافة الأطراف بتحويل الأهداف إلى واقع ملموس ونتائج حقيقية عبر عمل ميداني جهوي ومحلي. وأبرز الوزير أن التحديات تفرض ضخ مزيد من الدعم اللوجستي والتنسيق اللجان الجهوية وتعزيز انخراط السلطات المحلية والميدانية. وتهدف الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034 إلى تقليص في نسبة حوادث المرور بنسبة 50%، وهي تتضمن 5 محاور و 168 نشاط مترابط، وينفذها أكثر من 15 هيكل عمومي عبر تطوير القوانين والتشريعات واستغلال التكنولوجيا في تطبيق القوانين، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وغيرها. ومن بين آليات دعم تنفيذ هذه الاستراتيجية إنشاء منصات تشاركية للتقييم والمتابعة الحينية وتسهيل عملية التواصل بين الهياكل الشركة. ذكر البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية بأنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي شراكة معه بهدف الاستحواذ على المعطيات الشخصية للمستخدمين واستغلالها في عملية تصيد وقرصنة. وأكد البريد التونسي في بلاغ ليه أنه لا يطلب مطلقا كلمة العبور أو الرقم السري الخاصين بالحرفاء عبر أي وسيلة كانت، محذرا من التعامل مع هذه المواقع المشبوهة، كما شدد على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في انتحال صفة المؤسسة أو الترويج لمنتجاتها بطرق احتيالية. وفي أبرز أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مساعي التوصل إلى اتفاق مع إيران تسير على نحو جيد، وأن واشنطن ستعلن النصر الكامل خلال الأسبوعين المقبلين. واعتبر ترامب أن موقف بلاده جيد للغاية فيما يتعلق بالأزمة مع إيران، مضيفا: نحن فريق قوي للغاية وأعتقد أننا ننتصر في هذه الحرب. عندما نعلن النصر الكامل خلال الأسبوعين المقبلين سنكون قد حققنا انتصارا حقيقيا. هذا ويذكر أن المنطقة شهدت يومي الأحد والاثنين جولة تصعيد جديدة بين إيران والكيان الصهيوني على خلفية قصف الأخيرة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. ورغم تحذير إيران أشعلت تل أبيب المنطقة بشنها غارة على الضاحية الجنوبية، فردت طهران بموجة صاروخية على الكيان الصهيوني، فيما أعلنت تل أبيب أن مقاتلتها قصفت أهدافا عسكرية غربي ووسط إيران. نهاية الموعد الإخبارية، منتهي لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
5: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
9: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: dit, maman.
1: Oxygène, 9 c'est de la M. 9 c'est de la M.
2: Moi, je

0: تيف.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تبيان مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تبيان مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبخومي شواء من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تبيان مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44 TPM مغراوي variété disponibilité et garantie durant toute l'année
3: Sopa Distrigo agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie معنيه بسوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot Citroën DS و Opel Sopa Distrigo t'offre une large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, t'en sache qu'a ou ta'a. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasse Jbed. Infoline 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448 وإلا 27 957 623
4: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير من طرا صغيرة في باب ماطر بدينا كنتوا أنتوما جزء منها وصلنا المنزل الجميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء
5: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا اوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلا 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين
6: تحب تليفون جديد تحب بي سي للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100% خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك
7: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس
8: أنا جيت وجايبة فرحة
7: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش معرض فيه الخير بزايد برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية مفروشات زرابي ديكور تحف اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999 معرض بنزرت الدولي وين الجوده الذوق والاسواق المزينه

0: FM.
1: Oxygène. Oxygène.
2: مش اكسجين، جيبوا لي كائن اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: Oxygène.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: تيك أورانج. عندك أورانج برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بوجو، سيتروين، دي اس و اوبل. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, t'insach kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70 146 598. وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
4: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في باب ماتر بدينا، كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. MyCare.in هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. MyCare.in يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على MyCare.in وخليها تقرب لكم كل شيء.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، لي بلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتيجي، في التمخميخ عندك مذوق وبرشا شوا، وفي الماكلة عندك ما تختار. ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
9: أنا جيت وجايبة فرحة.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. معه جديد من لازم تحية كبيرة لكم. إنو كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا على 90.5 وعلى السيت متانا www.radioxygene.tn. كالعادة تفاعل على الباج معنا، لي كومنتير، لي ميساج، مرحبا بالجميع وشكرا على كل التفاعلات. وكالعادة تليفوناتنا على ذمتكم، تواصلوا معنا صوت صوتكم ولا رايكم. مرحبا بالناس الكل. نحكيوا على القرارات اللي كنا حكينا عليهم قبل بخصوص المقاهي ولا مطاعم والاستهلاك على عين المكان. دونك بدايه من شهر جويلية عقوبات باش تكون مشدده على المؤسسات غير ملتزمه منظومه تسجيل الاستهلاك على عين المكان. فما عقوبات سجنيه، فما خطايا ماليه كبيره. ان شاء الله بعد شويه ضيفنا المستشار الجبائي انيس بن سعيد نحكيوا في كل هذه التفاصيل وناخذوا معاه كل التوضيحات سينو. وتزامنا مع انطلاق موسم الحصاد اليوم 9 جوان في ولايه بنزرت، النقابه الجهويه للفلاحين تجدد طلبها بالغاء سلم تعيير خاصه البندان المتعلقان ببياض الحبه والشوائب والنقاط هذه الكل. ان شاء الله بعد شويه عماد عذور رئيس نقابه الجهويه للفلاحين في بنزرت يكون حاضر معنا نحكيوا معه باكثر تفاصيل. باش اخترنا باش نمشيو لوتيك يكون فيها انطلاق موسم الحصاد ونحكيوا باكثر تفاصيل. كما قلت الموسم انطلق في كامل انحاء الولايه في كل المعتمديات خاصه معتمديتنا الكبرى اللي فيها برشا عمل سورتو على الزراعات الكبرى. نحكيوا على ماطر، نحكيوا على بنزرت الجنوبيه، نحكيوا على جومين، نحكيوا حتى كيف على اوتيك عديده المعتمديات في بنزرت اللي ان شاء الله باش نتفاعلوا في النقاط هذه الكل. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، تخليونا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي. مرحبا بكم الناس الكل في لازم نسمع.
1: لازم على اوكسيجين افان.

0: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق
1: لازم على
2: اكسجين افام كما قلنا باش تكون معتمديه اوتيك انطلاق موسم الحصاد في ولايه بنزرت واحده من المعتمديات اللي فيها زراعه كبرى البارح كان اجتماع لجنه جهويه تنظيم نجده اللي اعطت مجموعه من الاجراءات والتدابير لانجاح موسم الحصاد والموسم الفداحي وكانت البارح تعطت اشاره انطلاق وافتتاح الموسم دونك شو تيك الموجود اسعد الله فرجين ناخذ معك اكثر تفاصيل اسعد صباح النور مرحبا
3: صباح النور حمزه صباح الفل تحيه ليك ومستمعي ذات اكسجين افام
2: انطلاق موسم الحصاد واوتيك تعتبر واحده من المعتمديات المهمه كي نحكيو اليوم على الزراعات الكبرى
3: صحيح حمزه وما كانش الاختيار معناتها اكيباتيا كيكا اختيار كان على اوتيك وتي خاطر هي تاكم اكثر معناتها المساحات لزراعه الحبوب باكر وين منطقه في الحيه زاده بالاساس تعتمد على الفلاحه على ذلك كانت الانطلاقه اليوم لموسم الحصاد 2000 سنه للموسم 2026 كانت من معتمديه اوتيك كان في الضيعة متاع سالمة في معناتها ضيعة في لحية بسيدي عثمان كانت الانطلاقة اليوم لأعطاها السيد والي بنزرت إشارة الانطلاق لموسم الحصاد كان والي بنزرت مرفوق بالسيد مندوب الجهوي للفلاحة وأيضا المندوب الجهوي للتجارة ومعها أيضا زاد إطارات الأمنية معتمد الجهة سيد رامي معمري وأيضا معناتها المجلس الوطني والمجالس المحلية بأوتيك كانت الناس كلها موجود في بعض الفلاحين زادة وعطاوا إشارة انطلاق للموسم الحبوب في أوتيك الحاجة حمزة اللي كانت التوصيات الكبيرة برشا أنه على أساس أنه باش تكون التوصيات باش معناتها تأمين الصابع على خاصة خاصة من المزارع الحبوب حتى إيش معناتها إلى المخازن متاع مخازن الحبوب اللي موجود في الحويز اللي عمل له زيارة في دولة بنزرت وطلع على ظروف الخزن وعلى ظروف معناتها متاع قبول الصابع الناس كلها كانت موجودة زاد غاديك كما قلت لك هذا التأكيد خاصة من النقل نتاعها من هو يأكد على معناتها ضرورة تضافر الجهود بين الناس كلها باش الصابة تتأمن من الخروج معناتها من المزرعة حتى توصل للمركز التجميع هذا خاطر فما إشكاليات كبيرة تصير ساعات غاديكا قال لك الناس كلها ماذا بيا يد واحدة والناس كلها تكون معناتها على الأقل في يقظة تامة باش توصل صابة الحبوب وتكون معناتها لمخزن الحبوب تكون في أمور مريقلة حتى في مخازن الحبوب كيتم الاطلاع زاد على كيفية التخزين وكمية التخزين انه زاد كيف معناتها الظروف لازم تكون طيبه باش ما نخسروش الصابة الناس كلها تاكد على معناتها اهميه معناتها الحصول على الكفاءه الذاتي من القمح الصلب خاصه احنا تعرف في بلادنا ان السنه ما شاء الله الحمد لله صبت معناتها امطار برشا الناس كلها تستبشر بالامطار امطار الخير الصابة اكيد انها باش تكون باهيه توقعاتنا باش تكون صابة قياسيه وباهيه لكن المهم والمهم كما قلت انت حمزه راهو يلزمنا نوصلوا الصابة هذه نوصلوا على خير نوصلوها سالمه حتى في ظروف التخزين تكون زاده طيبه هذا الناس كل اللي دعات له وناس كلها قالت احنا قادرين باش نعملوا اكتفاء ذاتي من القمح الصلب نتاعنا اللي حاجه والظروف ممتازه كيف زاد حتى السيد والي بنزرت اكد زاد على ضروره الاستعداد للموسم القادم خاصه على توفير الاشكاليات كنا نشوف فيها عمليه نتاع الاسمده واشكاليات نتاع البذور انه لازم من السنه اذا نخبيوا البذور معناتها للفلاحه باش تنمو البذور الممتازه للزراعه العام الجاي كيف زاد توفير الاسمده تعرف المشكله المونيتر وما ادراك ما المونيتر هذا كله أكد عليه أنه باش يكون معناتها مع مندوب الجهوي للفلاحة باش يكون هذا كله معناتها في خدمة الفلاح وباش يكون الفلاح العام الجاي كيفاش تنطلق صعبة مع الغراسات الكبرى نتاعنا تكون زادة في ظروف طيبة ما نعاودوش الإشكاليات نعاودو فيها نتاع ماول وتاع ماول نعاودو نلقاوها اثناء هذا. انه حمزه اللي شفناه اليوم انه زاد تقديرات زاد انه كما قلت حمزه في البدايه تقديرات باش تكون صعبه نتاع قمع معناتها صعبه ممتازه برشا خاطر تعرف انت مساحه الزراعه الكبرى زراعه اثناء 176 الف هكتار اثناء مزروعين وحول التخصيص هذا معناتها كل الظروف خاصه الالات الحاصله زاد كيف واللي تمت من قبل عمليه الحصاد ثم صارت معناتها شهر ولا شهرين عمليه الجرميه معناتها صيانه الالات الحاصده كلها صارت في معتنديتو تيك هنا اللي عندهم الات حاصده كلها معناتها عملوا لهم الصيانه نتاعهم بحضور حمايه مدنيه وكانت الفحص الفني كانت معناتها اجراءات على اساس انه التامين معناتها الموسم الحصاد. ثم زاد مساحه الحبوب شغل مساحه الحبوب هي فما 10-100 ألف هكتار مساحه الحبوب المزروعه خاصه قمح الصرب 100 ألف هكتار يعني بنسبه 57% من المساحه المزروعه كلها مساحه 40 ألف عندنا 100 ألف منها مساحة حبوب. مراكز التجميع اللي توفرت السنة واللي مخزنين السنة فما 30 مركز تجميع تحفظ الخزنة الإجمالية نتاعها فما 1.5 مليون قنطار 1.5 مليون قنطار هذوما الكل شفناهم كل مساحة القمح الصلب زاد اللي نحكيو عليه اللي نحب نحققوا فيها الاكتفاء الذاتي نتاعنا هي 881 ألف يعني 81% من المساحة المزروعة كلها نتاع الحبوب. معناتها تشوف الإحصائيات وتشوف التقديرات الموجودة احنا نقولوا إن شاء الله احنا للتو الى حد الان ما في معتمدين توتيك ما شفناش حاجات اللي تاثر على عمليه معناتها الحصاد ولا حاجات تعرق العمليه هذه اللي زاكسيدون زاد والحمد لله ما فماش حاجات معناتها اللي شوف نتاع الحرائق ولا نتاع حاجات معناتها تعطل عمليه الحصاد. ان شاء الله احنا نقولوا ربي يوصل الصابه السالمه ان شاء الله كما كان معناتها التوصيات اللي تعطات اليوم
2: توصيات خاصه على مستوى السلامه يا
3: اكيد اكيد هذاك اللي صاير بالضبط توتيك هي على مستوى السلامه انا قلت الحمد لله كيف احنا توا البارح الحاجه الباهيه اللي تعملت هذا البارح انه بعد الظهر وقف تركيز معناتها مركز وقتي للحمايه المدنيه في قلب مدينه اوتيك معناتها في مقر البلديه القديم على اساس ان الاستعداد لموسم الحصاد باش تكون على الاقل التدخلات على قدر في صوره انه مش يكون
2: معناتها يعني نقطه متقدمه
3: للحمايه المدنيه يعني نقطه متقدمه على اساس انه باش تكون متوفر فيها اساس معناتها كل التجهيزات على اساس انه باش تكون الله لقدر ان فما حاجه باش يكونوا هما قراب برشا معناتها للتدخل يكون التدخل نتاعهم سريع وناجح كيف كما قلت لك زاد الناس كلها كما قلت لك عرات وتوصيات تأمنت من الناس كلها توصيات معناتها باش تكون الناس كلها عينيها معناتها محلوله ويقف على اساس انه كما قلت في نقل الحبوب خاصه من مزارع القمح حتى للمراكز التجميع تكون زاد كلك مؤمنه وتكون زاد في ظروف طيبه او طيبه جدا. اللي شفناه حمزه اليوم احنا ان شاء الله حتى نوعيه القمح اللي شفناها زاد اليوم طلعت عليها الناس كلها نوعيه باهيه مش خايبه الحق صراحه مش شكل النوعيه الخايبه نوعيه باهيه ان شاء الله تكون الحبوب كلها هكاك حتى في المركز التجميع زادة. ثم زاد تحاليل وشوفوا زاد في نوعية القمح اللي تجي باهية ماهيش باهية معناتها ممكن الناس كلها واقفة إن شاء الله الإجراءات اللي شفناها اليوم تواصل تعتمد زاد حمزة حتى لبقية نهاية الموسم الحصاد على الأقل هكاك نأمنوا الصابة نتاعنا ونقولوا على الأقل وقتها نقولوا راهي الصابة وصلت آمنة وتأمنت بدرجة كبيرة برشا يا حمزة.
2: شكرا أسعد يعطيك الصحة تحية ليك وتحية لكل مستمعينا وناس تبع فينا إن شاء الله موسم ناجح موسم حصاد يكون طيب رغم الصعوبة الكبيرة انطلق فيها الموسم الفلاحي والزراعي اليوم في ولايه بنزرت 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا تخلونا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي مازال متصلين معكم نشوفكم بعد الاخبار مع عواد فرعوني مرحبا بالجميع.
0: لازم على اوكسيجين افان

0: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئنك اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين أف أم. الموعد الأخباري على أكسجين أف أم. مرحبا. على صعيد الجهوية، دت الكاتبة العامة لبلدية منسل بورقيبة رفقة كاهية مدير مصلحة التنوير العمومي والمكلفين بمصلحة نظافة وعمدة المنطقة زيارة ميدانية لمنطقة جويودة، وذلك لمعاينة الوضع البيئي بالمنطقة والاطلاع على وضعية شبكة الإنارة العمومية. وشملت الزيارة الوقوف على عدد من النقاط التي تستوجب التدخل لتحسين نظافة المحيط والعناية بالفضاءات العامة، إلى جانب متابعة مدى جاهزية شبكة الإنارة ورصد النقائص المسجلة بهدف برنامج التدخلات اللازمة في أقرب الأجل. وقد تم الاتفاق على تركيز عدد 54 نقطة ضوئية في الطريق الرئيسية بالمنطقة، إصلاح جملة من نقاط الإنارة المعطبة بالعديد من الأنهج، إزالة الأعشاب الطفيلية وجهر وتنظيف مجرى مياه الأمطار. وتندرج هذه الزيارة في إطار حرص البلدية وسعيها على تحسين جودة الحياة للمواطنين. على الصعيد الوطني، تواصلت اليوم عمليات تجميع ونقل مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من عدد من الولايات، من بينها تونس الكبرى وصفاقس وسوسة، إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العمرة من ولاية صفاقس، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع السلطات التونسية. وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي إن الوحدات الأمنية أحصت إلى حدود آخر عملية إحصاء نحو 200 مهاجر تم تجميعهم اليوم، مشيرا إلى أن عمليات النقل متواصلة نحو مخيم الكيلومتر 21 المخصص للعودة الطوعية. وأوضح أن المخيم يؤوي حاليا 420 شخص وتبلغ طاقة استيعابه 700 شخص، مؤكدا أن عملية تأمين وتنظيم عمليات التجميع والنقل تتم بالتنسيق بين الإدارة العامة للحرس الوطني والسلطات الجهوية بصفاقس ومختلف المتدخلين في الملف. وأضاف أن عدد المهاجرين الذين تمت إعادتهم طوعيا من تونس إلى بلدانهم الأصلية منذ عام 2025 بلغ 4620 شخص انطلاقا من المخيم، في حين تجاوز العدد الجملي للمهاجرين الذين عادوا طوعيا عبر برامج المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع الدولة التونسية 27000 شخص. شدد رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للمرور التابع لوزارة الداخلية العميد شمس الدين عدوانية على أنه لا وجود لتاكسي موتور كوسيلة أجرة في القانون التونسي وفق التشريعات والترتيب الجاري بها العمل، مؤكدا أنه يتم استهدافها بمخالفة نقل الأشخاص على عربة سلامتهم غير مؤمنة ونقل الأشخاص دون رخصة. واعتبر أن الدراجات النارية تعد كابوس في الطرقات باعتبارها وسيلة نقل هشة، وأنه تم العمل على تقليص الظاهرة عبر إعداد كراس الشروط لضبط عمليات صنع والتركيب وتوزيع الدراجات النارية ووضع معايير لضمان الجودة الفنية لهذه الوسيلة، إضافة إلى فرض الحصول على رخصة لسياقة الدراجة النارية وتحديد سن 16 لسياقة الدراجات النارية مع إلزامية ارتداء الخوذة. وذكر العميد بأن السياقة دون الخوذة تعاقب بخطية مالية ب 500 دينار وعقوبة سجنية تصل بستة أشهر. على الصعيد الدولي وفي أبرز أخبار العالم، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية. وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية في باحته وأدوا طقوسا تلمودية بما في ذلك الانبطاح الجماعي وسط إجراءات أمنية فرضتها شرطة الاحتلال في محيط المسجد الأقصى ومداخله. نهاية هذا الموعد الإخباري، نترككم مع عواطف العوني في الختام. يذكر كافة فريق اسم الأخبار العظم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
2: أكسجين أف أم
4: الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: لازم على
1: أكسجين أفاد. لازم مرحبا بالجميع. كما قلنا تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد نقب الجوي الفلاحين تهبط بلاغ مرة أخرى تعاود تجدد فيه المطلبية متاع المزارعين والفلاحين في بنزرت المطالب الملحة في الغاز ولما التعيير خاصة في البندين المتعلقين ببياض الحبة والشوائب. اعتبروا انه هو السبب في توفر منتوج اللي مش هما السبب في هذا, وانه حقيقة الامر ترجع للبلاسيس وزارة الوزارة المشرفة على القطاع الفلاحي انها ما حضرتش مستلزمات انتاج من بذور ممتازة وصولا لمادة الامونيتر, ويعتبروا انه تطبيق سلم التعيير يخدم المطاحن المستفيدة الاول بالاساس. حضر معنا سي عماد عذور ناخذ معك اكثر تفاصيل نقابة الجهوية للفلاحين. سي عماد مساء النور, مرحبا بك.
2: مرحبا بك اخوي حمزة, مرحبا بكل مستمعين إذاعة أكسجين.
1: يعني حتى مع انطلاق موسم الحصاد فانو ديما مازالت عندنا اشكاليات قاعدين نركلاميو فيها, معناتها الاشكاليات في الموسم الزراعي ما كانتش في بدايته ولا في وسطه بركه, مازالت متواصله حتى في وقت الحصاد ومازالت المطالب متواصله للفلاح.
2: شكرا اخ حمزه. واليوم نعرف الانطلاقه نتاع موسم الحصاد, هذاك علاش النقابه الجهويه للفلاحين اطلقت البيان هذا, علاش خاطر اليوم اذا حصلنا وانه الفلاحه قبات القمح نتاعها الماندا اللي تخرج بعد جمعتين, اذا وقع تطبيق سلم التعيير من هنا لجمعتين اخرين في اول ماندا يمكن يتحصل عليها الفلاح, معناها في اول ماندا ياخذ فلوس وتطبق السلم هذايا على مجموعه من الفلاحين. اليوم ما عادش تنجم ترجع اي واحد بنفس الكريتير, يعني ما عادش نجم نرجعوا بالتوالي. على ذاك اليوم احنا كنقابه جهويه الفلاحين بولايه بنزرت نعرفوا الظروف الحقيقيه اللي صار فيها موسم الحصاد, وكنا معاك ومع إذاعة أكسجين كنا وكبنا شنية الإخلالات اللي صارت من انطلاق الموسم إلى الساعة الحاضرة اللي هي يعني اليوم في الانطلاق متاع الموسم, حتى الموسم انطلق متأخر شوية بالنسبة للولايات الأخرى, وهذا يقولوا نسبة الرطوبة ومش نسبة الرطوبة, لكن فما تأخير في الانطلاق بالرغم اللي عندنا معلومات أنه نسبة الرطوبة طاحت عند 3 أو 4 أيام التالي. هذا اليوم انطلقنا احنا كنقابة تونسية للفلاحين اليوم للإشراف نتاع الانطلاقة من قبل السيد الوالي في معتمدية توتيك, نعتبروه انطلاقة في معتمدية هامة من سيئة عندها سنوات في الانطلاقات نتاع موسم الحصاد, واللي تعتبر رمزية من رمزية ولاية بنزرت على غرمات الهجومين وغزالة ومنزل ورقيبة في الزراعات الكبرى. معتمدية توتيك نالها الحظ اليوم انه الانطلاقة تكون منها, هذا يحسب لأنه اختيار الجهة, كذلك اختيار المكان اللي هو كنا حكينا فيه حمزة برشا مرات, مراكز تجميع الحبوب النصف دولية ولا الدولية كما سي جي سي والكوسيبلي اللي اليوم يلزم ترجع لها الرمزية متاحة حتى إعلاميا وحضوريا وكذلك لوجستيا, لازم المراكز هذه يقع تدعيمها من قبل الناس الكل, من قبل الوزارة, من قبل ديوان الحبوب, من قبل كذلك الفلاحة, أنها تهز السلع متاحة للمراكز هذية وترجع النبض متاحة هذية, لأنها اليوم يلزم تكون عندها قوة وتعديل بالنسبة للمراكز تجميع الخواص. إذا اليوم المراكز هذية ماشية في الانتظار, ورينا احنا مركز الشيشيسي متاع سيدي نسيب اللي موقعتش موافق عليه اليوم يزمنا نرجع بالحق كوسيبلي وسيجيسي يزمنا ترجع بالعهدة متاحة المناطة من قبل ديوان الحبوب ومن قبل التجميع, مش كان بالتجميع بركة يزمنا زادت هي زادت تنهض بروحها وتقدم خدمات للفلاحين من توفير البذور الممتازة في وقتها, كذلك من توفير مادة الأمونيتر, من توفير خدمات الإرشاد الميداني, من توفير الأدوية, هذوما كلهم خدمات ترجع الفلاح للمراكز هذه. هذا بالنسبة للانطلاقة كنا عرجنا عليه, ومشكور سيد الوالي بنزرت اللي في كل مناسبة يقع أنه يستدعى النقابة الجهوية للفلاحين سواء في الانطلاقة سواء في المواعيد الرسمية, هذا يحسب للوالي للنظرة التشاركية نتاعه بالنسبة للنقابة التونسية للفلاحين. بالنسبة أخ حمزة في الجانب نتاع سلم التعيير اليوم احنا مواكبين القطاع عن كسب ونعرف الحقول في ولاية بنزرت شنو فيها, واكبر تساؤل السنة فما اللي مطروح هو انه علاش السنة بالذات ما وقعش يعني كما نقولوا اخراج رقم توقعات بسبب بنزرت كم تقدر. نعرفوا في السنوات الفارطة ديما نخرج ونتوقعوا 2.2 مليون قنطار 1.9 مليون قنطار علاش في بالذات يعني الولايات الكل خرجت تقريب باش قال 3 مليون قنطار القروان قالت 1.8 مليون قنطار يعني من المساحات المروية والبعلية
0: علاش احنا ليه؟
2: على مصر علاش احنا ليه؟ خاطر احنا القائمين نجهلوا حقيقة الواقع على الأرض اللي يجي الواقع على الأرض ما يجمش يقيم شوما وما تصماش ولأنه اليوم زاد كيف الحقول متاع بنزر معبية بالشوائب يقولوا شوائب شنو ما هما شوائب مش شومر من البرام من الأعشاب الطفيلية هذه الكل اللي ريزيستات للأدوية وريزيستات للمناخ اليوم فما زاد أمطار من علينا ربي لكن الأدوية ما عطتش فاعلية متاحة اليوم الشوائب هذه إذا تدخل في سلم التعيير ويقع اعتمادها من قبل المطاحن بصفة غير مباشرة في التعيير متاحهم يدخلوا فيها اليوم مش تكون الكارثة على الماندة متاع الفلاح السعر اللي باش يقدمه الفلاح ما يزيدش اليوم احنا تعبنا كفلاحين تعبنا كمزارعين في الحصول على البذور الممتازة في الحصول على الأمونيتر في في في في الدخول الى الحقول متاعنا باش نداويو يعني داوي فما فلاحة داويات مرة ومرتين ومرتين في الأدواء في دواء الأعشاب وهذاك الكل فما الأعشاب قوية وهذا خارج عن نطاق الفلاح لذا احنا طلبنا السلطات الجهوية وان شاء الله النداء متاعنا يكون جدي ويكون مسموع من قبل السلطات المعلية وهذه فرصة نقولوها كنقابة جهوية للفلاحين اليوم انها تاخذ بعين الاعتبار المطالب النقابة الجهوية للفلاحين لبنزرت وتاخذ بعين الاعتبار المطالب اللي هي مشروع النقابة الجهوية للفلاحين انه السلطة الاشراف والى وزارة الفلاحة المتمثلة في المندوبية الجهوية للفلاحة ترفع تقرير وتقول اليوم فما ضيم كبير من قبل مناخ من قبل أمطار كبيرة في أنه المحصول في ولاية بنزرت وشتون فيه برشة شوائب وإذا نرجع حتى كان عندهم استفسار يقول لك تعديل آلات الحصاد احنا فلاحة مواكبين على أرض الواقع إذا احنا باش نقوموا بتعديل آلة الحصاد يقول لك آلة الحصاد قوم تعديلها دونك تخرج لك الشوائب احنا الشوائب عندنا الأنواع الكل عندنا المنجور عندنا البرام عندنا السيبوس عندنا انواع كل وعندنا حتى الزيت في القمح معناها كعبه الزيت وكعبه القمح ساعات تلقى كعبه الزيت اخشن من كعبه القمح يعني كي باش يستعمل الهواء هو باش يطير كعبه القمح وكعبه الزيت فانه المحصول باش يضيع يعني في الحالتين لازم باش تخرج الشوائب مهما كان التعديل المره هذه والسنة في الحقول في ولايه بنزرت نقول فما نسبه 60-70% من الحقول فيهم شوائب وشوائب بنسبه كبيره وكبيره برشا ويمكن ياسر فما مناطق باش تتاخر في الحصاد علاش لانه الشوائب باش تعطلها الشوائب هذه باش تعطلها وهذاك علاش اليوم احنا طالبنا حاجتين انهم ضروري يتنحاو من سلم التعيير بالنسبه لانصاف الفلاحين اليوم اللي هما البياض في الحبه اللي ناتج عن فقدان ماده لامونيتر وبرنامج نبض الفلاحين وبرنامج اكسجين افير تعرض للاشكاليات نتاع الفلاحه البذور اليوم بخلاف انه احنا نقولوا صحيح الامطار طلعت حاجات اخرين لكن فما فلاحه لانها اليوم ما وجدتش بذور ممتازه زرعت خليط من البذور خلى انه اليوم الشوائب تكون مستعصيه ما حبش يخلي الفلاح الارض نتاعو بور دونك احنا من هنايك مطلبنا الاساسي اليوم هو انه اعرى هلم في السلطه يراجع ولا يجي ولا يواكب ولا يقوم بمراجعه ما جرى في كل ولايه بنزرت من تحذيرات والاستعداد للموسم وين مشات البذور الممتازة اللي قالوا توجدت اليوم كميات كبيرة في بنزرت على المعتاد وين مشى الأمونيتر اللي كان موجه الولاية منتجة ثانية على مستوى وطني على طول الأعوام الأولى في المردودية هذا الكل يلزمنا اليوم مراجعة ليه والتقصي فيه وهذا احنا مدين الدين اليوم مرة أخرى أنه تكون إنصاف للفلاح في جهة بنزرت اللي عانى الكثير وهل السلم التعيير هو ماهوش يعني شيء منزل من القرآن واحنا قلنا إذا باش يتم التطبيق نتاعو راهو اليوم هو خدمة لمصالح المطاحن والمطاحن هي المستفيد الأول والأول والأخير من الفلاحين دونك اليوم هذا هو مطلبنا الأساسي سلم التعيير مراجعة كل الإخلالات اللي صارت في ولاية بنزرت وفي في الأخير أخ حمزة احنا مدين يدينا باش نقولوا لك الواقع خاطر احنا كي نقولوا راهي فما شوائب يعني احنا ارض اهل الميدان واهل الارض احنا نعرفوا شو فما وما فماش احنا نتحاكوا مع الفلاحين اذا نجيو نقولوا لك فما نقص في التربيه الحيوانيه ولا نقص في التلقيح ولا نقص في هذاك احنا نحب نصلحه من اولها قبل ما تتفاقم الازمه. احنا نعيشوا مع الفلاح يوميا، واحنا هما الاول التي ما قلوها اول ما تصير حكايه تصير عنا احنا، ومن بعدها توصل لاوساط ومن بعدها تتوكلات. علي هذاك اليوم احنا نقولوا راه صدمة التعيير اذا باش يقع التطبيق نتاعو. علاش قلنا من بدايه الموسم؟ علاش يعني اليوم الواحد قال او الحفاظ ما بداش وانتم خرجتوا بيان كما هذا تقولوا اللي فما شوائب؟ لا فما شوائب، واحنا نعرفوا ندرسوا نعرفوا الحصاد، وحصدنا سنين وسنين مش كان في ولايه بنزرت، احنا فلاحه رانا في ولايه ماطر في معتمديه ماطر والفحص وكذلك في عده مناطق، يعني نعرفوا الحصاد ونعرفوا الماكينات ونعرفوا انواع الماكينات ونعرفوا شنو هي قدره ماكينه الحصاد، شنو اللي تخرج لك امبيورتي والدنيا مهما يكون التعديل نتاعها. وقت اللي تبدا فما شوائب طاغيه واعشاب طبخيليه طاغيه بالطريقه هذه، راهو مهما كانت الماكينه لازم باش تخرج لك الوسخ في النعمه، وهذا ما يحبذوا فيه المطاحن.
1: بالضبط، اعتبرتوه انه في صوره تطبيق سلم التعيير سي عماد بكامل مقاييسه فانه باش يكون بمثابه دعم للمطاحن.
2: هاي هذا هو، يعني المطاحن اليوم باش تولي تشري من عندك القمح باقل الاسعار، معناها اليوم
1: هو زاد عنده خدمه تولي له لهنا ولا؟
2: كيفاش خدمه؟
1: هو لهنا اذا هو مش بشي كاليتي باهيه ولا باش تجي مواصفات باهيه. دونك
2: لهنا في الاخير عنده دعم، راه يشري فيه القمح مش بسوق 113، فما اسعار قاعد ياخذ فيها وقاعد فيها ياخذ دعم. هو القمح نتاعنا بصفه عامه اللي مزروع في الولايات الكل اختى البذور اللي يقع تكثيفه، هذيك باش تمشي بذور ممتازه، هذيك خاطئه المطاحن وخاطئه. هو ماشي للكونسوماسيون، ماشي للكونسوماسيون، دونك ماشي للاستهلاك كيما المقرونه كيما كيما الحاجات هذيا اللي ماشي ليها كيما هذوما، دونك ماشي للمعجنات اكثريته وماشي للخبز، دونك فيها بارتي كيما الفارينه ماشي للخبز والقمح ماشي للمعجنات، دونك هناك فما اليوم نظرة أنه تكون زادة كيف كيف اليوم أنه مراكز تجميع الحبوب ولا الناس هذوما يأخذوا بعين الاعتبار شنو اللي صار، يأخذوا بعين الاعتبار. إذا أنت تتعسف عليا في الأول ما تعمل لي موسم الانطلاقة نتاعه خاطئة بكل المقادير وبكل المقاييس، زيد تتعسف عليا في مرحلة ثانية ما توفر ليش مدخلات الإنتاج، زيد تتعسف عليا مرة أخرى، زيد تحاسبني بحاجة لم أرتكبها اللي هي البياض في الحبة خاطر الليمونيتر ماهوش موجود. وكذلك اليوم، واذا اليوم زاد كيف كيف راهو باش نمشيو في النمط هذايا، راهو فما زاد كيف كيف كيما اليوم فما ناس خرجت من القطاع تجم برشا فلاحه تقلص من المساحات المبذوره، تقول لك يا خويا هذايا قطاع فيه عده اشكاليات من التحضير للبذر للمونيتر للدويات اللي ما عادش عندها فاعليه، زيد تتعسف عليا انت في السوم اللي هنا ما عندي حتى دخل فيه، يعني فما مشكل. وهذا نحكي لك خاطر اليوم حتى الواقع الفلاحي ولا النظره الفلاحيه اللي قاعدين نسمعوا فيها في المقاهي، واحنا كي نمشي للمقاهي رانا نحكيو فلاحيا، ماناش نحكيو يعني في امور ولا في الاجتماعات، ماناش نحكيو في امور جانبيه، نحكيو اللي يحكي على الخضره واللي يحكي على الغلم واللي يحكي على الساعي واللي يحكي على التوجه نتاعه واللي يحكي على اليد العامله اللي ماهيش موجوده واللي يحكي لك زاد البقايا اللي غالبها المنجور واللي يحكي لك، يعني احنا نعيشوا الواقع. والناس تقول لك خويا انا القلم هذا يزيني منه والقلم هذا ما عادش ننجمه ويزيني ما عادش نقادي هذيا وانا باش نسلم وشي يقول لك انا باش نبيع والاخر يقول لك اش نكري والاخر اش نعطي بالباي عام الجاي. فهذيا امور احنا ادرى بها واحنا يعني قاعدين نواكبوا فيها يوميا. لذلك احنا شو نقول اليوم؟ من المستحسن هي فتره ظرفيه احنا الكل نحطوا الواحد احنا يا خويا كلنا مذنبين مذنب عندنا الذنب فيها يا اخي. الفتره هذه الفترة هذية يا خويا نسيسوا بعضنا، نسيسوا الفلاح، نسيسوا المنتج باش نحافظوا عليه للموسم الجاي. هذا هو اللي قلناه بصفة عامة.
1: شكرا سي عماد، يعطيك صحة. تحية لعماد عذور رئيس النقابة الجهوية للفلاحين في بنزرت. مازال نتواصل معكم في لازم

0: زيتونة بيمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهل لك حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
0: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: لازم على أكسجين
1: أفان. أكسجين أفان. مصيمة لازم. مرحبا بالجميع. نحكي على الفصل 48 من قانون المالية سنة 2016 اللي فرض وفرضت فيه وزارة المالية اعتمادا على تسجيل جبهية خدمة استهلاك على عين المكان. ومن غادي بدينا نحكي على برشا نقاط أخرى زاد كيف حكينا كوقتها على أنه فما عقوبات كبيرة، فما خطايا مالية توصل حتى للسجن. العقوبات والخطايا المالية باش تكون كبيرة. بدينا من غرة نوفمبر 2025 بتطبيق باعتماد هذه آلة التسجيل الجبائي للشركات التي تقدم خدمة استهلاك على عين المكان، وقلنا بشوية بشوية تلتحق بقية الأصناف. وجوان 2026 منتظر باش تلتحق بقية الأشخاص المعنويين يمارسوا نشاط الاستهلاك على عين المكان، بما أنه غرة نوفمبر 25 كانت تلقت الأشخاص المعنويين اللي يمارسوا الأنشطة التالية: مطاعم المصنفة السياحية، قاعات الشاي والمقاهي من الصنف الثاني والثالث. يلتحق بينا وباش نتفاعلوا معه بأكثر تفاصيل. وسعادة برشا أنه موجود معنا المستشار الجبائي أنيس بن سعيد. أنيس مساء النور، مرحبا بك.
2: مساء النور سي حمزة، تحية ليك وكيف العاملين بالإذاعة وكيف المستمعين، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
1: حكينا عليه الموضوع هذا يا سي أنيس قبل، تحس ما كانش فما اهتمام كبير، ولو أنه شفنا أنه مثلا غرفة المقاهي كانت عبرت على قلقها من الاجراءات هذه، وتقول لك ما نجموش سورتو المقاهي العاديه ولا نقولوا احنا حتى الشعبيه. ومن بعد بشويه تحس انه فما ناس اقتنعت فما ناس ما اقتنعتش، وقلنا راه فما ديدات بدينا نوفمبر 25 راه باش نجيو نوفمبر 26 فما نوفمبر 27 زاد كيف يبدو لي هذا اللي قاعدين ماشيين فيه اليوم، ونحكيوا على عقوبات كبيره باش تكون. سي انيس
2: صحيح، هو الاجراء كما عملت انت تقديم تاعك سي حمزه من قانون ماليه سنه 2016، وقعدنا نستناو في النصوص التطبيقيه، اخرها نص تطبيقي اللي ظهر في 14 اكتوبر 2025 ودخل حيز النفاذ 1 نوفمبر 25، واعطى طريقه معناها تطبيق هالاجراء هذا بالتدرج. بدينا بالأشخاص المعنويين اللي مطاعم مصنفة ولا قاعات شاي ولا مقاهي صنف سنين ممتازة. وتوا بالنسبة بداية من 1 جويلية 2026 الأشخاص المعنويين اللي نحكيو على شركات اللي تتعاطى في نشاط خدمات الاستهلاك عن عين المكان، كسواء يكون نشاط أصلي ولا نشاط ثانوي، راهم مطالبين توا كلهم باش يكون عندهم هاللي كاس اون ريجستروز هذوما، اللي هما معناها دي كاس مربوطه مباشره باداره الجبايه وفيها خصائص معينه، ويلزم معناها فما مزودين مصادقه عليهم من قبل وزاره الماليه والاداره العامه للاداءات، هما اللي يلزم مرخص لهم باش يمولوا الشركات هذه بالاجهزه هذه. وبطبيعه عدم الامتثال فيه عقوبات سجنيه حسب الفصل 94 مجلة حقوق الإجراءات الجبائيه من 16 يوم من 3 سنوات، وخطيه ماليه من 1000 دينار 50000 دينار. دونك العقوبات ماهيش بسيطه، ومع العلم انه زاد هالآلات هذه اللي باش تشريها معناها الشركات راهي معناها تتكلف فيها كلفة معينة اللي معناها لازم تتحملها معناها الشركات. وعام الجاي بتبيع من جيلة 27 نبدأ نحكيه على الأشخاص الطبيعيين، خاطر عندهم زوز أجال زاد الأشخاص الطبيعيين من 1 جويلية 27 و1 جويلية 28.
1: بدينا بنوفمبر 25 كانوا فما المطاعم المصنفة السياحية، فما لي سالون دو تي ولا قاعات الشاي، وفما المقاهي من الصنف الثاني والثالث. اليوم في غرة جوان 26 نحكيه على بقية الأشخاص المعنويين اللي يمارسوا نشاط استهلاك على عين المكان. على شكون نحكيه سي أنيس؟
2: نحكيه على المطاعم اللي معناها الشركات اللي تتعاطى في نشاط المطاعم، وإلا الشركات اللي تتعاطى في نشاط مقاهي من الصنف الأول مهما كان. معناها كان الشركة تتعاطى في النشاط هذا كنشاط أصلي ولا نشاط ثانوي، راي لازمها تكون عندها الكيس ريجستر. يقولوا نشاط ثانوي راهو كيما معناها كيوسك ستاسيون دو سيرفيس، وعنده
3: ريستورون
2: بيفيت عنده بيفيت ولا عنده ريستورون. دونك النشاط نتاع البيفيت ولا الريستورون اللي عنده في الكيوسك نتاعو راه لازم يكون مربوط بكيس اونجستروز حسب الشروط اللي وضعتها وزاره الماليه.
3: بالضبط نحكيو على الانطلاق في تطبيق القرار هذايا من نوفمبر 25. كيفاش تبعتوه يعني كيفاش كان؟ فما تطبيق كلي ماهوش كامل؟ نذكروا خاطر وقتها كان فما احتجاجات حتى وزاره الماليه قال باش نبداو بشويه بشويه.
2: هو معناها ديما كيما اي تغيير معناها يلزمه وقت وهذا اللي مشيت فيه وزاره الماليه راهو عملت حتى مراسلات للناس المعنيين بالانشطه هذه وهذا نثمنوه معناها خاطر ما صارش مثلا في الفوترة الإلكترونية ما صارش هذا من قبل وزارة المالية، لكن بالنسبة لكاس أونجستروز لا المصالح المراقبة الجبائية راسلت الأشخاص المعنيين بداية من 1 نوفمبر 2025 ودعاتهم للامتثال تجنبا للعقوبات. وبالطبيعة معناها حتى في تطبيق العقوبات رأوا ما فماش كل تطبيق الردعي نظرا لانه حتى معناها الالات يلزمهم وقت لوضعهم معناها عند الناس اللي تتعاطف في النشاط هذا نظرا لتاخر زاد صدور النصوص التطبيقيه خاطر اخر نص تطبيقي اصدر في 14 اكتوبر وطالبنا الشركات هذوما معناها اللي معنيين بالاجراء الاولي بدايه من 1 نوفمبر دونك ما عطيناهمش مهله كافيه معناها دي اعداد ما يجب اعداده للامتثال لهالواجب هذاك. لكن بالنسبه توا للفئات المعنيه بدايه من 1 جويليا 26 ولا 1 جويليا 27 ولا 1 جويليا 28 هذوما ناس على علم بالاجراء دونك ما يلزمهم يمتثلوا بالطبيعة تجنبا للمشاكل هذه بالرغم من انه فما اعباء ماليه اللي معناها لاقتناء الالات هذه وللصيانه نتاعها وما اليه معناها دونك هذا ما يمنعش انه يلزم معناها واجب عليهم انهم يمتثلوا للاجراء هذا. يمكن نخمم وزارة المالية علاش لا يلزم نخمو انه الناس اللي تكون ممتثلة وطبقت القانون كما يجب نعطيوها امتياز تفاضلي باش نشجعوا العباد للانخراط للاجراءات من هذا القبيل اللي تعاون على الحد من التهرب الجبائي والتهرب الضريبي خاطر كما نعرف مشكلة المنظومة الجبائية نتاعنا هو مشكلة استقصائية خاصة في كل ما هو أنشطة فيها تداول أموال نقدا وذوما أنشطة فيهم معناها عدة تداولات نقدا في الدفع من قبل الحرفاء هذا علاش دونك إجراءات من هذا القبيل تعاون على الحد من التهرب الضريبي ولكن باش نشجعوا العباد على أنها تمتثل وتنخرط كما يجب يلزم نعطيوها امتياز تفاضلي معناه جبائي وإلا في الخدمات ولا اللي هو باش نحاولوا نساعدوا العباد إنها وعليش لا الدولة ما تتحملش نسبة من هالاستثمار هذا باش يعملوا مولى المؤسسة كي باش يشري هالآلة معناها بتاع تسجيل المعاملات اللي هي لكاس اونجستروس.
3: دونك نعاودو نذكروا انه بارتير من غرة جويليا 26 باش يكون بقية اشخاص معنويين يمارسوا نشاط استهلاك على عين المكان مطالبين باش انهم ينخرطوا في النظام هذايا نتاع الالات التسجيل الجبائية للشركات ولا الالات اللي لازم تكونوا مربوطين بدارة الجباية معناتها اي شركة تعطي الخدمات نتاع الاستهلاك على عين المكان تكون معنية بالاجراءات هذيا سي انيس. ما نعرفش اسكو نظم شوية الأمور هذه تأثر شوية الأمور كانت فلتة برشا نوعا ما قبل لكن ديما السؤال إلى مدى على أي مدى باش يكون فما تطبيق لهذه القوانين بصرامة خاصة أنه نعرفه ولفنا قبل أنه برشا قوانين تم اتخاذها وفيها عقوبة سجنية وفيها وفيها وفيها وأخطاء خطايا مالية لكن ريالمون بعد ما نطبقوش على عين مكان يعني سوى هذه المشكلة.
2: هو ذاك علاش نحن لازمنا نخرج من منظومة معناها العقابية الزجرية للمنظومة معناها الانخراط الطوعي وكيفاش ينجم يكون الانخراط الطوعي راه بتصنيف المطالبين بالأداء وبتحفيزهم على الانخراط والقيام بالواجبات الجبائية. وهذا مما لا شك فيه انه راه اجراءات من هذا القبيل هي اللي بتعاون على الحد من التهرب الضريبي. ولكن ما يلزمش معناها العبء الجبائي يقعد ديما حكر على ناس منظمة ومهيكلة والناس اللي هي تتعاطى في نفس النشاط هذا. نجم تلقى ناس تتعاطى في نفس النشاط هذا وهو مش مصرح بالنشاط بتاعه ويقعد معناها عنده هذا قاعد ليزي ما يدفعش في الضرائب وليزي ما هوش مطالب باش يعمل هالواجبات هذه كلها. دونك يلزم نلقاو صياغ وآليات باش نعاونوا الناس انها تمتثل وتنخرط بطريقة طوعية وهذا بالتحفيز بتصنيف المطالبين بالأداء ونخرجوا من المنظومة العقابية الزجرية. علاش لا كيف نجي والمؤسسة ولقيناها ماش قاعدة تطبق في الإجراء هذا ننبهوا عليها أولا ونعطيوها مهلة باش تمتثل وتقوم بالمعنى الإجراء هذا وإذا رجعنا لها بعد مدة معينة ولقيناها ما امتثلتش وقتها نعاقبها وتكون العقوبة مضاعفة معناها ما تكونش عقوبة معناها بسيطة. وهذا يمكن يعاون الناس باش خاطر تدروا عنا مشكلة في المنظومة الجبائية متاعنا المعلومة ما توصلش حينيا. ثم مشكورين انكم لفتوا النظر للإجراء هذايا. الناس راو نظرا لتو هذايا نحكيوا على إجراء قعد 10 سنين راو معناها فما ناس نسيتوا من 2016 معناها من منظومة من حكومة من وقت اللي كان سي سليم شاكر وزير المالية معناها في وزارة المالية الله يرحمه. دونك زاد هذايا معناها الدور التوعوي معناها إيصال المعلومة راهو مش كان على الإعلام بركة راهو حتى وزارة المالية والدولة مطالبة باش إنها تعمل حملات تدق الباب على المؤسسات هذية تبعث لها معناها مراسلات تحفيزية توعوية. وعلاش لازد نظرا للظروف الاقتصادية معناها والتضخم اللي موجود في البلاد والأنشطة هذه راهو قاعدة تعاني توي كيفاش تعاني يعني خاطر راهو ارتفاع التكلفة وارتفاع الأثمان متاع معناها معناها المواد هذه المستهلكة معناها على عين المكان كسوا معناها المطاعم وإلا المقاهي هذوما معناها قاعدين بارتفاع الأثمان نشاط متاعهم راهو تراجع على خاطر العباد ما عادش نجم تشري معناها الساندويتش وإلا البيتزا لكل يوم ولا اللي هو حتى الناس اللي تخدم راهو في قطاعات يخشوا بالباهي وياخذوا في تيكي ريستورون. دونك هذا علاش راهو يلزم تصور عام باش نخليه ساعة نشاط الاقتصادي يتواصل ونمشيوا اكثر للشفافيه ونحاولوا نوزعوا العبء الجبائي على النشاط المنظم والغير المنظم باش نجموا يكون العبء الجبائي مقبول على كافه المتعاملين الاقتصاديين وعلى كافه المواطنين بصفه عامه.
3: شكرا سي أنيس نعطيك صحة على كل هذه المعطيات. تحية كبيرة لأنيس بن سعيد المستشار الجبائي على كل هذه التوضيحات. نذكروا أنه غرة جويليا 26 بلتو باش يكون باش يلتحقوا بقية الأشخاص المعنويين اللي مطالبين باش يكون عندهم هذا التأجيل الجبائي للشركات اللي تقدم خدمات الاستهلاك على عين المكان. دونك أي شركة بيان سور مطالبة باش تاخذ الكاسة هذه وتكون عندها الكاسة هذه بداية من غرة جويليا 26. أيمن محفوظ يلتحق بينا باش نشوفوا معاه شنو يصير بالضبط. يبدو لي نحكي على حريق في تسلا في مغراوة وحكينا على أنه لازم ناخذ كل احتياطاتنا اللازمة لانطلاق موسم الحصاد. على كل حاولوا كل التفاصيل من عند أيمن المحفوظي هو بيدو قاعد يخو في المعطيات لأنه نحكي على حاجة في اللحظات هذه. كيف لازم نكونوا ناس الكل مشاركين مخرطين
1: أي واحد يلاحظ حاجة يشوف حاجة يتصل بالوقت بالمصالح مختصة سواء الحماية المدنية على رقم 198 وإلا الحرس الوطني على رقم 193. وكما قلنا إن شاء الله يتعدى موسم طيب في أحسن الظروف، هذا اللي نتمناه. تحية كبيرة سي أنيس زادة كيف كيف بن سعيد مداخلة القوة على الباج متاعنا أكسجين تونيزي. برشا ناس قاعدة تتسائل على الوضعية بخصوص الـ الكاسات هذوما ولا الليات هذوما، اسكو نجمو نبداو ما نبداوش، نجمو ننطلقو ما ننطلقوش، هذوما كلهم اسئله قاعده تطرح فيها الناس. دونك نقول ونذكروا انه الموعد 1 جويليا باش تكون الشركات هذيا ولا الشركات المعنويه والمؤسسات المعنويه اللي لازمها تاخو اكثر التوضيحات هذيا والا تستفسر على اللقاءات هذيا باش تنجم تنطلق بالعمل بالكاسات هذيا. نذكروا انه بداو ديجا المطاعم السياحيه قاعات الشاي والسالون دو تي والمقاهي من الصنف الثاني والثالث. غره جويليا 2027 عام الجاي معناتها يلتحقوا الاشخاص الطبيعيين و أشخاص طبيعيين خاضعين للنظام الحقيقي والمطالبين بإداء تصاريح شهرية. وجويليا 28 نكمل ونختتم بالفئة الكل اللي هما بقية الأشخاص طبيعيين اللي مارسوا نشاط الاستهلاك على عين المكان. دونك هذم الدرجات ولي دوغري بيان سور اللي باش يكونوا فيهم إن شاء الله مختلف الأصناف اللي معنية بهذه الآلات ولا الكاسات نتاع تسجيل عالم عن بعد. دونك فوالا عواطف نختمو ما نختموش. ايمن يلتحق لا باه خلينا نشوفوا ايمن سوا يكون معايا ولا يكون مع رانيا بادي. فوالا يقولوا لي حريق تاع 3 هكتارات من القمح في منطقه تسلى في الختمين. دونك نحاول ناخذ اكثر توضيحات. ختمين في تسلى في المغاره وين بالضبط خلينا نفهموا اكثر. انتوكا كيما قلت ان شاء الله كنا شركاء مع بعضنا،
3: خاصه انه تو مرتفع درجه الحراره ومازال فلاحه ما حصدتش كلها، انه نتصلوا ونخليكم ديما فايقين، معناتها انه نحاولوا نتصلوا الناس كل دوما راهو حرائق على 198 على الحمايه ولا 193 على الحرس الوطني. به ايمن يقول لي حاضر معنا. ايمن مساء النور، مرحبا من جديد.
4: مرحبا بك يا حمزه، اهلا وسهلا بك، تحيه ليك وتحيه الى كل الساده المستمعين على موجات اذاعه اكسجين
1: اف ام. شنو عن
4: والله للأسف يعني حريق تجم تقول مساحة شافحة شوية، يعني حريق في أحد مزارع الحبوب بمنطقة التسالة عماد الختمين معتمدية العالية، يعني التسالة تحديدا قبل الختمين على مستوى الطريق الجوي عدد 151 يورو المزبرقيبة والعالية، يعني وانت ماشي للعالية على يدك ليسار، يعني تحديدا غرب الطريق الجوية ضد 151 في منطقة تسالى عماد الختمين معتمدية العالية. النيران اتت على مساحة يعني مقدرة بحوالي 3 هكتارات، يعني اقل شوية يمكن من حوالي 3 هكتارات من القمح الصلب ومجموعة من يعني ولا عدد من أشجار الثرول المحيطة بالحقل، يعني بالحق كانت نيران كثيفة، كان حامة الدخان كبيرة يعني غطيت سماء المنطقة وعلى جناح على السرعة دخلت وحدة الحماية المدنية في مرحلة أولى، يعني فتح الحماية المدنية منزل برقيبة ثم تلتها يعني إدارة كابت بمنزارك يعني بعد شحنة إطفاء ثانية ومجموعة من عمال الحذائر وبتعاون يعني مع فلاحي الجهة. تعرف انت وقت اللي يصير حريق الفلاحين هما اللي يدخلوا هما اللين يقوموا بحرس الارض يقلبوا التراب على النيران لمنع يعني انتشار نيران ولا حتى تحولها الى الحقول المجاورة، يعني دخلوا الفلاحين والفلاحين المدنية لإدارة الغابات، يعني تم السيطرة النهائية على الحريق وانطلقوا في عملية التبريد وتحولت الناس كل غادي سواء السلطة المحلية وأيضا وحدة الحرس الوطني للمعاينة وفتح تحقيق في الغرض للوقوف على مناسبة الحريق. ثم معطيات أولية تقول أنه ثم يعني فضلات على خط الطريق يعني شعلت فيها من النار وانتقلت النيران من الفضلات هيك إلى الحقل، هذه صارت قبل صارت قبل تنشير بوحديد يعني، وكانت خسائر فادحة بسبب الفاضلات اللي تم القائها على حافة الطريق. لهنا ماذا بينا يعني إدارة جهوية للتجهيز تحاول تمتح لماكس حواشي الطرقات، وإحنا وصينا قلنا راو اللي عنده ضيعة ولا حقل بجانب الطريق يحصد على الأقل 4 سنتيمتر اللي بجانب الطريق يحصدهم يربط التبن ويقوم بحراستهم باش يعني يمنع لماكس. هذاك اللي صار، هذاك اللي كتب الموسم كما قلت انت مازال ما انطلقش يعني، انطلاق الفعلي هو صار التدشين اليوم، اما مازال ما صارش يعني، مازال ما انطلقش يعني حصاد القمح. القمح الصلب فما بعض فلاحين قاموا بحصاد القمح الليل، لسه القمح الصلب راهو مازال يعني باش يكون ابارتير من ربما اواخر الاسبوع هذا والاسبوع القادم. هذاك اللي الموجود بالله مزيد من الحيطه والحذر الناس اللي تمشي على الطرقات بليت ما تحاول لماكس انها ما يعني ما تخلصش من البارت بتاع السجاير في الكيات. هذي اللي نحبوه خاصه بجانب الفقود، شويه وعي وان شاء الله ينجحنا الموسم يا
1: حمزه. ديما بلي باش نوصيو ديما باش تكون فما حاجات من نوع هذايا لازم نردوا بين ايمن الماكسيموم وكا
4: على لازم تكون درجه الوعي كبيره بالحق. خسائر فادحه يعني للفلاحين اليوم في منطقه التالا بالحق يعني هكتارين ولا 3 هكتارات قمح الفلاح راه صار عليهم مصروف مأهول، وبعد في الاخر نتاكلوا له النار. على غالب هذاك اللي كتب ربي يعوض عليه، ربي يستر الناس الكل.
1: امين.
4: احنا كيما قلت لك نزيدوا نوصيو حمزه
1: نسمع فيك
4: مصر. المهم نزيد نوصيو، مزيد من الوعي، مزيد من الخطة. الناس كل يد واحدة ما عاد ما مزال يعني من 10-15 يوم وراو ينتهي كل شيء، تبقى يعني كان جيت تتبن وقت النجم يعني، أما ما عاد ما مزال توا راهو كما نقولوا فيها ردوا بين الماكس. مازال في الحقول يعني موسم الخطاط نتاع الحبوب في أول هنا أنا في معتمدين من وزارة الجنوبية يمكن مازال يعني خمسة تقدم بنسبة 5% بركة، مازال 95%.
1: واضح، شكرا أيمن يعطيك صحة، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في معتمدية العالية. هكا نوصل آخر لازم لليوم. مرسي بوكو لكيب الكل اللي كانت معانا، تحية للمستمعين الكل. نسرين في الإخراج كيف عواطف التنسيق الفجندوبي في رئيس التحرير، حمزة طيشي كان معكم كوتي ميكرون. تلقاو غدوة في موعد جديد أبارتير من الساعة شيء طيب الجيم.
5: بين خيوط الدريس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع جبن دريس عيش جو المونديال.
6: تبعني
7: نبني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني نبني والدنيا زينة.
8: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاي وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
9: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
8: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
9: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
8: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاوها دليل الكل؟
9: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
10: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوه يواجهوا العالم بكل ثقه؟ في مدرسه قرطاج التاسيسيه بمنزل بورقيبه التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربه وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
11: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مالا فيش تستنى أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
12: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين اثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
13: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفولاين 98 136 214 55 0 33 0 38.

0: كانك ناوي على عمار انه على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفكير.

0: 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: شروط مع عبد الرحمن عبد الواحد وعماد علوي ورانيا الترابلسي. برنامج أسبوعي كل نهار ثلاث يهتم بكل ما يخص حالة الطرقات وتتعرف من خلاله على كرهبتك أكثر مع أحدث الأخبار في عالم الميكانيك والسيارات. موعدكم في أوتوروت كل نهار ثلاث من مطلثة للخمسة على أكسجين أف أم.
1: مساء النور، تحية لكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا ومعدلين الموجة على 90 FM على 104.5. هذا موعد جديد من برنامج أوتوروت، كما كل نهار ثلاثة نكونوا حاضرين معاكم من مطلثة حتى للخمسة متاع العشية. اليوم نحضر معاكم أنا رانيا ترابلسي في تعويض الزميلي عبد الرحمن عبد الواحد رحومة، إن شاء الله يكون حاضر معاكم الأسبوع القادم. اليوم باش نحكي في عديد المواضيع كما كل جمعة فيما يتعلق بالدراجات، العربات، الشاحنات وأيضا زيادة الطرق. تجمو تكلمونا اطلبونا وتفعلوا معنا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. فيما يتعلق بالطرقات في ركزة وتعديت، تجمو تكونوا انتوما الصوت وصوتكم يوصل على موجات إذاعة أكسجين فيما. ممكن يقولوا أوتوروتي غير برحومة لكن يحضر معنا دائما وأبدا إن شاء الله ديما حاضر في الخير يا ربي. عماد علوي مساء النور، مرحبا.
2: شحوالك راني لباس؟
1: الحمد لله. شحوالك
2: انت؟ مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين. والله الحمد اسمع صوت،
1: شفت كيفاش؟
2: ان شاء الله السادة المستمعين يكونوا بخير. سخنت شوية الدنيا،
1: صحيح،
2: نتأقلموا
1: بيان سور.
2: باهي توا عاد باش تبدا الاجواء، بخوراتنا ودنيتنا
1: وفروحاتنا وعروساتنا،
2: نستحفظوا لرواحنا نسيسوا رواحنا ولاباس ان شاء الله.
1: بعد نحلوا هكا القوس متاع ارتفاع درجات الحرارة وكيفاش لازم تكون سيارتنا حاضرة وبيان سور نصيحتنا مع سامة
2: بالطبيعة ان شاء الله تركحوا الامور. وش نحكيوا على الكليماتيزور؟
1: وقتاش تريدي حاجة مهمة برشا؟
2: وقتاش وتوجد في السيارة الكليماتيزور، معنا التاريخ متاعه وشنو نجم نحضروا توا بريباريو معناها رواحنا في الكهرباء للكليماتيزور باش تبدا الفونكسيونمون نتاعو ايديال وما ياثرش علينا سلبا، معناها فهمت؟
1: باهي برشا، باهي برشا، على خاطر هذيا الكليماتيزور في الكهرباء حاجه مهمه بالاخص في الصيف.
2: بالطبيعه
1: ممكن اكثر الاستعمال يكون في الصيف اكثر من اللي في الشتاء.
2: هذاك هو هكاك.
1: دونك من بعد توا نحكيو،
2: لا لا، واحده توا نحكيو فيه ديتايات بالديتاي بالديتاي
1: ان شاء الله. دونك من بعد شويه توا نحكيو فيه باكثر تفاصيل. نصيحتنا من عند سام، وعندكم زاده سوربريز الحقيقة. أنا كنت نسمع قبليك في اللوف حاجة تعمل 66 كيف طن بعد
2: نعلن عليها
1: ونحكي فيها بأكثر التفاصيل.
2: ونحب ونشكر اليوم نحب ونشكر المواطن التونسي برشا برشا اللي منه براتيك مو أول موسم يمكن بتاع بكالوريا موسم دراسي إنه المواطنين كل ضحي على خاطر وليداتها
1: على الكونيكسيون اما في نفس الوقت برشا الناس متغشة.
2: نلقاو ان شاء الله نلقاو النتيجة مونسيونات ودنيا والناس تبدا فرحانة ونسبة النجاح طالعة ويا ربي تنجحهم ان شاء الله. يا ربي يا مهنا ضحينا معاهم اللي خدمتهم
1: العطلة واللي وقصوا علينا طيحونا الكونيكسيون وعملوا تشويش في نفس الوقت حالة الغش موجودة.
2: ما ينفعش هذيك راهو ديما اخضر

0: أشياء كيفاش قال يحفظ
1: ولا يقص عليه.
0: فهمت ما تلقاش طب تلقى يعني أنت سفر حالة متاع غش صعيب شوي
1: إن شاء الله
0: تاريخ رانا في الغش في تونس نتاهم مش نوليه معناها في لحظة ما تجمش فهمت.
1: لكن السنة الحقيقة فما أرقام مفزعة كما يعني عام ناول واللي قبله ديما الأرقام السنة ارتفعت برشا من نهار الأول شفنا برشا حالات وشفنا زادة تفكيك لعصابات كبيرة برشا في الجانب
0: تخطيط بالتخطيط الشيء
1: أي بالعصابات
0: يا حسرة علينا نحن اللي كانت تكتب هنا تكتب في طاولة انسى
1: ليه وكي ناخذوا البكالوريا ما عادش تسمع بيها ليه
0: في قلبك يبدا يدق قبل ما تدخل من الباب
1: مستحيل دونك ان شاء الله ربي ينجحهم احنا رانا نفادلكم معاهم هكا نبدلوا شوية الجو ان شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل ان شاء الله يا ربي التعب حتى واحد ما يمشي خسارة وان شاء الله تكلل الكل بالنجاح يا ربي. كما قلت لكم باش نحكيوا في برشا مواضيع باش نحكيوا على سيارات باش نحكيوا على سام شنو عندها باش نحكيوا زيدة على واقعة صارت نهار السبت أثناء الصيد احنا أوتوروت أما نجبدو كل شيء كل ما يتعلق في نلقاوه هكا في طريقنا ولا يتعلق بجوانب الطرقات ولا أي حاجة رانا نجبدوه وفي نفس الوقت إذا تكون فما حاجة مهمة رانا زادة نحكيو فيها في أوتوروت. ما ننساوش زادة من بعد شويش نحكيو على دورة تكوينية صارت في دار الشباب المتلين تلتحق بينا إن شاء الله من بعد مدير دار الثقافة باش نحكيو فيها حول السلامة المرورية وناخذوا من عندها أكثر التفاصيل. ما ننساوش زيدة باش نحكيو على أنا الكل نقولكم مهم والأهم في النقطة هذية اللي الحقيقة تعتبر ولات مزعجة في طرقاتنا عماد فما برشا سلوكيات قاعدين نشهدوا فيها في الكياسات أثناء السياقة وإلا وإحنا نمشيو على سقينا شكون المتسبب الأول وشكون المتسبب الثاني وشكون اللي عنده الأحقية في هذا هذوما الكل الظواهر برشا مش نقولكم عليهم بعد شوية نحكيو فيها مع ضيفنا رفيق ترابيس يكون حاضر بحذنا ونحكيو على الجوانب هذوما ونحكيو على الظواهر هذوما والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي نشهدوها زادة في طرقاتنا وإلا زادة أثناء السياقة دونك هذوما النقاط الكل باش نحكيو فيهم بأكثر التفاصيل دونك اقعدوا برونشي معانا هلا راجعين.

0: هويشة تواصلنا المطلثة و13 دقيقة على موجات إذاعة أكسجين أف إم، وحنا مواصلين معاكم بعديد المواضيع. واليوم الحقيقة باش نحكي كيما قلت لكم في البداية، باش نحكيو على واقعة كانت صارت السبت اللي فارت اللي متمثلة في وفاة كهل بطلق ناري أثناء صيد الخنزير البري بمعتمدية بنزرة الجنوبية، بالتحديد في بنزرة الجنوبية عفوا. دونك خلينا ناخذوا التفاصيل كيفاش صارت الواقعة وشنو اللي صار بالضبط. يلتحق بنا صبري تويتي رئيس جمعية الجهوية للصيادين ببنزرت. مساء النور، مرحبا.
1: مساء الخيرات وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك صبري. دونك كيفاش صارت الواقعة، خلينا نفهموا شنو اللي صار بالضبط.
1: ديك اكثر ما لازم احنا نترحموا عليه، توفى
0: ربي يرحمه
1: وربي يتبر عائلته.
0: امين.
1: لكن احنا جوست معناتها كجمعية زمنا مالوريزمون معناتها غريمة، رغم اللي الوضعية مؤلمة يلزمنا نتدخلوا ونصحوا. اللي الشيء هذا اللي غير قانوني جملة، خاطر برشا وسائل الإعلام وبرشا صفحات فيسبوكية رحلة صيد، ماهيش رحلة صيد. المصير مسكر في البريود هذه، ما فماش حملات إدارية، والبناتق المستعملة في عملية الصيد هذه كل غير مرخصة. معناتها العملية الكل مشى ضحيتها هو، الله يرحمه وربي يصبر عليه كما قلت لك. أنا ما عندها حتى علاقة بالصيد
0: يعني نحكيه احنا المنظم. اي نحكيه احنا يعني كي نسمع الكلمة ذاية نحكيه على انه احنا مشينا خرجنا وحدنا من غير اطار قانوني،
1: ما فما حتى اطار قانوني. المصير مسكر في الفترة هذه، ورغم اللي انه القانون معناتها للفلاح المتضررين يجيز لهم القانون انهم معناتها يعملوا تبييت عن طريق الجمعية والا حملات ادارية. بالوضعية هذه حتى واحد لا إدارة الغابات لا للجمعية قرر عندي ضرر في القمح ولا في الزيتون ولا في كذا، راهو حلو عمل فيه. خاطر كي تاخذ الأضرار تطلع المندوبية نتاع الفلاح البريغادي بتاعتي يطلع يعاين الأضرار ويتصل بالجمعية يقول أعطيني زوج صيادة مرخصين ومؤمنين باش يبيتوا للفلاح الفلاني.
0: يعني هذا يكون فيها تنسيق وعلم بالمسبب.
1: تنسيق وعلم من الجمعية وإدارة الغابات، هذا معناتها ما فماش جملة. هذا معناتها نقول احنا سيد محظور سيد عشائي مالوريزمون النهايه كانت اليمه. انا الله غالب هذا كلام يلزمنا نحكيه، راهو ما عنده حتى علاقه بالصيد وبالصيد النظام.
0: باهي برشا، هذايا توضيح مهم، خاطر كيما قلت انت في البدايه خذيت منحى اخر وخذيت اتجاهات اخرى وكل واحد كيفاش قاعد يحكي في حكايه. دونك اليوم كيكون فما توضيح رسمي من مصدر رسمي هذا المهم، وحنا هذا اللي نحبوه. دونك المعلومه وانه راه ما عنده حتى علاقه بالجانب القانوني نتاع انه فما المده هذيك يعني المصيد محلول، راه المصيد ماهوش محلول مسكر.
1: المصيد مسكر من مار في حلنا 26 جويليه، قلت لك فما الحملات الاستثنائيه
0: يكون بالترسيب.
1: هي التنسيق مع الإدارة العامة للغابات ومع الجمعيات في كلمة رب الجمهورية مش بنزار بارك معك.
0: أي
1: فلاح متضرر في أي ولاية يتصل بالمندوبية متى الفلاحة، هي تعاين الأضرار وتتصل بالجمعية سواء حسب الأماكن يعطيه تبييت ولا نعمل حملة إدارية. احنا لسنة وعنا عامين وثلاثة ما عملنا حتى حملة إدارية. فهمني؟ فما رخص تبييت خرجت أترابير الجمعية وشاورونا فيها وعطيناهم السيادة شكون شي بيته. دونك ما هذه الحكاية معناتها ما عندها حتى علاقة بالصيد النظامي.
0: كيفاش كانت الواقعة؟ لأنه طلق عكسي ولا كيفاش؟ زوج أشخاص يعني كانوا موجودين؟
1: المعلومات اللي عندنا هم معناتها زايد أشخاص أكثر من أربعة. ومالوريزمون الفيرسيون اللي وصلت لنا احنا من عندنا نعملوا في صيد معناتها كي نصطادوا احنا في النهار نعملوا حملة. حملة يعود الصيادة كل لابسين بالألوان أورانجي باهرين وترابس أورانجي وعندهم أنوامر وعندهم ديبوس ياخذوا فيهم وعندهم دي زونجل دو تير، معناتها فما اتجاهات ممنوع تضرب فيها الجملة بتاتا بالقانون. دونك الشيف رئيس الفريق نتاع الصيادة اللي متكون من 12 صياد، هو فريق الصيد الخنزير فيها 12 معناتها من الاثنين حتى ال 12 ما يفوتش 12 سواء كانوا اجانب ولا توانسه. وهما يعملوا قراءه وعندهم انوامر وكل واحد يشد البوست نتاعه وعنده لونغ اللي كثير، فما انونس بدايه الحمله وانونس نهايه الحمله. معناتها اون فوا انا شفت تراك قال وفات الحمله معناتها عندنا بوق نعيطوا به تقفل ضرب جمله وتفرغ المقير العباد. هما المعلومات اللي عندنا معناتها في الجمع عاملين حمله معناتها صفحه لو في الليل احنا في النهار وحتى نراو بعضنا فما بالك في الليل، فهمت؟ دونك البال هذا معناتها راهو المدن السهل نتاعو راه تمشي كيلومتر كعبة البال راهو مش عارف. معناتها رصاصة تصور أنت حلوه في القوة نتاعو تبركو، فما بالك تجي في إنسان جاته في وجهه ضربة الله يرحمه وربي يصبر عائلته شنو نقول لك؟
2: الله يرحمه.
0: يعني صبر اليوم عبارة إنسان وكأنه قاعد يسوق بلاش كارت جريز وبلاش أوراق.
1: بلاش ترمي جملة والكهرباء مش مرخصة.
2: بلاش كارت جريز.
1: لا سيرونس لا في زيت ما فيها شيء.
0: ما فيها حتى شيء.
1: به
0: صبري انا نستثمر ديما تواجدك معانا. خلينا زيدا نوصيو وشنو ما اهم النصائح اليوم اللي تقدمها سواء للناس المنخرطه في الجانب هذا والا لا.
1: والله احنا ديما نخدموا على الجانب التوعوي وانتم مشكورين مشكورين مشكورين جدا معناتها ديما في اي حاجه تاخذونا وتوصلونا ولا صوتنا وتوصلوا المعلومه للعباد. لكن مالوريزمون كي تقري نياي 10 ياخذوا الريزلتا وتلقينا فين. دونك احنا ديما ما نملوش وما نكلوش ديما نوعيوا العباد. هي تو احنا في اطار ان نحافظوا على المحاصيل نتاعنا من القمح والشاي. راهو يا اخوه يا فلاحه يا اللي متضررين راهو فما المندوبيه نتاع الفلاحه بنزرت تتصلوا بها راهو ما شاء الله معناتها عندهم اني كيف وثم تعليمات من السيد الوالي للحكايه هذيا اولويه قصوى للقمح معناتها صحيح تعرف الحلوفه ياكل كيلو قمح ويفسد شهر كتار معناتها يبدا يتملح فيه اللي يطيحوا الكل. دونك ما عادش ينجم الماكينه نتاع الحساب ما عادش تنزل. دونك تتصلوا بالمندوبيه المندوبيه تعاين الاضرار ديريكت مو تتصل بالجمعيه تقول لي اعطيني صياده مرخصين مامنين باش معناتها حسب الجهات احنا ما تعرف الولايه من سجنان لغير الملح. دونك في اي منطقه فيها ضرر عندنا صياده ما شاء الله موجودين في كل بلاصه وياخذوا رخصه تبييت ويمشيوا بامور قانونيه وناس تعرف وقتاش تضرب وكيفاش. دونك مالوريزمون معناتها ماشي الله اعلم الوازع نتاعهم شنو باش يحمي الصابه نتاعهم ما تنجمش تلومه ولكن لوم بعد القضاء بدعك تشوف معناتها ساعات كي تمشي انت على اساس تعمل حاجه باهيه تصير كارثه. فهمت؟
0: دونك ان شاء الله ما نعاودوش نشوفوا مثل هذه الحوادث. ان شاء الله ربي يرحمه اللي توفى. وانت صبري يعطيك الف صحه على كل هذه التفاصيل وعلى التوضيحات الكبيره فيما يتعلق بالواقع هذه وبالحادثه هذه. يعطيك صحه صبري. عماد اليوم تقريبا كيما كنت تسمع صبري يقول لك احنا اليوم ما عندنا حتى وقت نتاع مصيد والا ما عندنا حتى الباب ماهوش محلول. لكن هنا قاعدين في كل مره نشوفوا في واقع بالطريقه هذه.
2: جوستمون وقت اللي سمعت الخبر بهت الحقيقه قلت ماهيش موسم صيد الحلوف معناها الله غالب لما اللي فيه كما قال هو صبري. حقينا الحقيقة معناها رأوا انك تكون تنشط في هيكل منظم رأوا عنده ايجابياته
0: اذا نتبعوا الهيكل هذا
2: ما تراش فيه سلبيات.
0: ايه
2: وانت عندك هيكل منظم تخدم قانونيا ومورق وجاوك مريقل ومحمي واسوري
0: وعندك جمعية تبع فيه
2: وانت مغروم بالشيء هذا. باركونت كي تمشي تطبق الغرام نتاعك بطريقه عشوائيه فما ريسك.
0: ريسك كبير.
2: ريسك طالع معناها
0: تشوف النتيجه طالع.
2: شنو اللي يخليك ما تمشيش تنظم الجمعي؟ شنو اللي يخليك ما تمشيش مثلا معناها تمارس الهوايه نتاعك وتمارس الغرام نتاعك في غير اطار قانوني والا اطار منظم؟ راهو مصلحتك انت
0: وحتى اذا كان كما قال هو
2: صحيح. والثانيه اذا كان انت عندك اختار فما اختار تمثل لك على المحصول نتاعك كفلاح
0: تتصل بالجهات المعنيه.
2: جهات معنيه
0: فما جهه قال لك احنا يكلمونا واحنا نعاينوا شكون لينا
2: يخرجوا لك ناس مختصين
0: ويكون فما تنسيق
2: وانت يخرج معاهم قول ماشي هك.
0: اذا كان انت ولد مصيد ولا عندك غرام
2: وعندك غرام اخرج معاهم مش انا باش نعمل قانون معناها اما ديما راك تمشي في اطر قانوني
0: في باب الاطلاع
2: في اخرج معاهم وشوف الناس هذيا كيفاش تخدم وشوف الناس هذيا كيفاش تتعامل مع المساله كيما قال لك 12 وعندك شيف ديكيب وما تدخلش في الشون دو تير وما تمشيش من هنا وتضرب اخر
0: عندك البلاصه
2: سينيال دو ديبار سينيال دو داري بعد سينيال داري ما تخرج حتى كرتوشه فما جاو محليها معناها فما تنظيم تحس من الراجل كان يحكي معناها كان فما اسلوب منظم وتدخل معاهم في الاورجانيزم هذا واحنا انت المنطقه نتاعك وانا فلاحه كبير وعندي برشا فلاحه وعندي مقرونتي مقرونة نتاعي
0: ايه.
2: علاش ما نكونش عضو في وسط الجمعية هي
0: اي وحتى اذا كان انت ماكش موجود ان اين النسق نسأل اهل الاختصاص واهل الذكر
2: بالعكس ان النادي
0: شنو نعمل
2: صدق معناها النادي ايه. الفلاحين انهم ينضموا للجمعية هذه شنو المشكل انضم خويا اعمل اشتراكك معاهم وانضم وانت عندك
0: ومشي وتعلم وشوف
2: ونخدموا على قاعدة صحيحة ايه. وكي تجي الموسم الفلاحي نتاعك عام الجاي تبدا انت حاضر ديجا اصحابك ولا رجال جزء أيه. منهم انت معناها
0: دونك انت تنجم تهز التليفون تكلمهم ينسقوا لك ويشوفوا ويعملوا وكي كان تفاديو اي مخاطر تنجم تحصل كيما الوالد هذا ربي يرحمه الراجل وان شاء الله ربي يصبر عائلته. ماذا بينا ديما نلتزموا بالقوانين وبالاطر القانونيه على خاطر كيكا تحمي روحك وتحمي زاده الناس اللي معاك. دونك احنا مازلنا مواصلين معاكم في اوتوروت نرجعوكم بعد نشره الاخبار مع زميلتي عوض في العوني.
3: اوتوروت
4: Autoroute. Publicité. Personnes
3: ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذي لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين صوب وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wetak. Sopat Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
7: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوا قربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
8: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او فدو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
10: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
9: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
11: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
12: أنا جيت وجايبة فرحة.
11: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوأ من المزيلة.

0: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم. أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين إف إم.
2: أكسجين إف إم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين إف إم. مرحبا بكم في الموعد الأخبار على أكسجين إف إم. على الصعيد الجهوي، جد بعد ظهر اليوم حريق في إحدى مزارع الحبوب بمنطقة تسلة تبع لعمادة الختمين من معتمدية العليا. قد أتت النيران على مساحة مقدرة بحوالي 3 هكتارات من القمح الصلب، مخلفة خسائر مادية فادحة لصاحب الحقل. كما أتت النيران أيضا على مجموعة من أشجار السرولة، ولثري ذلك تدخلت وحدة الحماية المدنية بشاحنة إطفاء. تلتها دائرة الغابات ببنزرت بشاحنة ثانية والتعاون مع فلاحي المنطقة الذين تدخلوا بجراراتهم، وتمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره للحقول المجاورة. وقد تحولت وحدة الحرس الوطني والسلطة المحلية على عين المكان للمعاينة، وتم فتح تحقيق في الغرض للكشف عن ملابسة الحريق الذي بقيت أسبابه مجهولة حسب مراسلة الزميل أيمن المحفوظية. الصعيد الوطني، أكدت النقابة الخصوصية لأعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف في ندوة صحفية اليوم تمسكها بالحفاظ على الطابع العمومي لنشاط الرصيف الصناعي المعروف باسم رصيف السوائب الصناعية بميناء رادس من ولاية بن عروس، محذرة من تداعيات ما اعتبرته توجها نحو إسناد استغلال هذا النشاط إلى شركات خاصة على حساب المؤسسة العمومية. وذكر الكاتب العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وجيه الزيدية أن تنظيم هذه الندوة الصحفية بمقر اتحاد الشغل بالعاصمة يهدف أساسا إلى دفاع عن مؤسسة عمومية تعتبر وفق تعبيره من الركائز الأساسية للنشاط المينائي والاقتصاد الوطني، موضحا أن إطارات وأعوان الشركة الذين حضروا الندوة جاءوا للتعبير عن دعمهم لمؤسستهم ومساندتها في مواجهة ما يرونه تهديدا لاستمرارية نشاطها. وأضاف أن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل ظل ثابتا في ما يتعلق بالمؤسسات العمومية من خلال الدعوة إلى تطويرها وتعزيز استثماراتها وتحسين حوكمتها، عوضا عن التفويت في أنشطتها أو تقليص دورها الاقتصادي. وأشار إلى أن الشركة التونسية للشحن والترصيف تطلع بدور استراتيجي في المنظومة المينائية، حيث تساهم بشكل مباشر في النشاط الاقتصادي والتجاري للموانئ التونسية. كما اعتبر أن الرصيف الصناعي يمثل جزء من النشاط التاريخي للمؤسسة، وأن حرمانها من استغلاله من شأنه أن يؤثر على مواردها المالية وقدرته على مواصلة أداء دورها حسب تعبيره. أعلنت اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف اليوم أن البطاقة المهنية الخاصة بسنتي 2025-2026 أصبحت جاهزة، وأن عملية توزيعها ستنطلق بداية من يوم غد بمقر اللجنة الكائن بشارع محمد الباجي قائد السبسي عدد 1 بالمركز العمراني الشمالي بتونس بمصالح الأعلام والاتصال برئاسة الحكومة. وأوضحت اللجنة في بلاغ لها أن البطاقة المهنية للصحفي المحترف المستقل تسلم بصفة شخصية إلى صاحبها، في حين تسلم بطاقة الصحفيين العاملين بالمؤسسات العالمية إلى ممثل المؤسسة، وذلك بعد الاستظهار بختمها. وكما حددت اللجنة أجل الاعتراض على قرارات رفض إسناد البطاقة بعشرة أيام بداية من تاريخ تعليق نسخة من البلاغ بمقر اللجنة ونشره على صفحتها الرسمية. وبينت أن مطالب الاعتراض تقدم بأي وسيلة تترك أثر كتابي وتودع مباشرة بمقر اللجنة أو ترسل عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة البريد الإلكتروني المخصص للغرض. على الصعيد الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية لتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال بعد حضوره مباراة في نهائي دوري كرة السلة في نيويورك: نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيدا جدا. وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على سؤال أن التوصل للاتفاق سيستغرق يومين أو 3 أيام، وأوقفت إيران والكيان المحتل اليوم موجة التصعيد المتبادل بينهما بعد أول تبادل مباشر للضربات منذ وقف إطلاق النار في أفريل، في وقت كثف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه لمنع انزلاق المواجهة إلى حرب أوسع تهدد مسار المفاوضات الجارية. نهاية هذا المعد الأخباري، يمنت لكم عوطف اللعوني في الختام يذكر كافة فريق اسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
4: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: سمير لوسيفي وصلنا للما 43 دقيقة على موجة إذاعة أوكسجين أف إم وفي برنامج أوتو روت. وكنا في كنت في البداية قلت لكم على سلوكيات قاعدة تتزايد ومتنوعة في الطرقات سواء أثناء السياقة وإلا من المترجل وإلا من أصحاب العربات، الشاحنات، درجات والجماعة الكل المشتركين في الطريق.
1: تروتينات
0: دونك من الناس الكل اللي هما الشركاء في كل الطرقات. وإحنا باش نحكيو على السلوكيات هذه اللي هي تقريبا برشا، مش فما اللي أنا نعرفهم وفما اللي ممكن
1: يخفيوا
0: عليا واللي برشا ناس كيبداو في الطرقات يعرفهم أكثر منا عماد. دونك إحنا باش نحكيو فيهم هذوما بأكثر تفاصيل. يلتحق بينا رفيق الترابلسي اللي حاضر معانا عبر الهاتف، رئيس الغرفة النقابية الجهوية لمؤسسة التكوين في مجال سياقة العربات وسلامة المرورية ببنزرت. مساء النور، مرحبا رفيق.
2: مساء النور رانيا، تحية ليك ولكافة فريق العمل.
0: شكرا.
2: تحية للمستمعي أوكسجين وكافة مستمعي للطريق.
0: شكرا ليك رفيق، يعطيك صحة. دونك احنا سعداء جدا بتواجدك معنا لهناك. نقولوا سلوكيات عديدة قاعدين نعيشوا فيها يوميا، فيهم اللي احنا مركزين ونعرفوهم وفيهم اللي تقريبا برشا ناس ما تركزش فيهم وما تعرفهمش. دونك كيفاش نصنفوهم وكيفاش نحكيوا فيهم هذوم؟
2: صحيح رانيا، دور المكون هو اكتساب المترشح مهارات وسلوكيات تخول له استعمال الطريق بشكل صحيح وتجنبه العديد من المخاطر.
0: ايه
2: كما انه كيفاش يتفقد الكهرباء نتاعو قبل ما يخرج، كما انه يعرف يقرا الطريق، يعرف يقرا الاشارات، يعرف كل شيء. زاد كيف فما سلوكيات اخرى اللي لاحظوها على الطرقات نتاعنا هي استعمال الهاتف الجوال مثلا. كان مترجل سواء سائق دراجه راهيه سواء معناها سائق سياره، كلهم هذوما معناها يستعملوا الهاتف الجوال. والهاتف الجوال تعرف انه حتى كي يبدا بصدد انه يكتب في رساله قصيره راهو هذاك معناها عنده زوج ثواني ماهوش يحضر في الطريق، غايب بصر ما عندوش جنده.
0: صحيح.
2: وتلقى كيف في تلقى عباد مثلا تحب تخرج المخر باش توصل بكري لمقر العمل تاعها، ريزيرف دو بوانت تاعها معناها اوقات الذروه ما يخلوش انهم يخرجوا بعد قبل الوقت بشويه بشوش في وقتهم شاغلوا.
0: يعني نخرجوا في دقيقة 90 الناس الكل وتعب الطريق الناس الكل وكلها تتدمر على بعضها، وذيك يحب يتعدى الاول وذيك يحب يمشي في الشارع ذيك قبل وتولي وقتها فوضى في الطريق.
2: صحيح هذه. وحاجة أخرى اللي هي أكثر وإحنا داخلين على الصيف وكل شيء باش نلقاو أنه فما برشا دوريات على طرقاتنا، باش نلقاو أنه فما حواجز أمنية. حواجز الأمنية هذيك تلقى الظاهرة الكبيرة واللي هي معناها برشا ناس تعمل فيها بطريقة عفوية أن هي التمديد بالإشارات الضوئية للعربات الآكف للاتجاه المعاكس كم قوى ينبه فيه رد بالك راه فما دورية القدام ولا حاجة. الدورية هذيك والتحذير هذاك زعما فكرنا فيه شنية الأبعاد نتاعه وإلا لا
0: بمعنى رفيق
2: مثلا وقت اللي تستعمل الضوء نتاعك باش تنبه السائق هذاك، هذاك انت تعرف عندك علاقه شخصيه بيك بيه معاك ولا يقرب لك ما يقرب لكش، هذاك اللي انت نبهته ينجم يكون محل تفتيش لدى السلطه الامنيه والا مهرب سموم مخدره والا معناها باش يروجها للابناء نتاعنا. زاد كيف ينجم يكون سارق سياره يلوذ الفراق، وحتى زاد ينجم يكون فما شخص يقود في سياره بدون رخصه وينجم يتسبب في حادث، والحادث هذاك ينجم يكون ضحية أقرب الناس ليك. شنو يكون تصرف نتاعك انت وقتها وقت اللي انت شاركت وساعدت في الحالة هذيك؟
0: اللي هي الحالة هذه اللي انت تحكي عليها رفيق تقريبا قاعدين نشوفوا فيها بكثرة في طرقاتنا. يعني كل ما يكون فما حتى رادار ولا تكون فما دوريات موجودة في الجانب المرور يعني في طرقاتنا الا وتلاقى مثلا برشا ناس قاعدين يضربوا في الضوء. كيفاش؟ مانيش نسمع فيك بالكدا يا رفيق. عاود لنا ما سمعنيكش بالكدا.
2: تو تسمع؟
0: اي
2: ينجم يكون السائق اللي قام بالتمديد هذاك يتسبب في الهروب الجاني، في هروب الشخص هذاك من العداله. معناها هو يعاونه بصفة غير مباشرة مش هو يحب يعاونه ولكن بصفة غير مباشرة
0: خاطر هو ديجا كي ضرب الضو اللي انت تحكي عليه هو ماهوش عارف شكون اللي قدامه وشكون اللي مع شكون قاعد في شكون قاعد يخاطب هو بالنسبة لي شخص عادي لكن النجم يكون فما مثلا اشكال ينجم يكون مثلا هو عنده حاجة اللي هي تخليه انه تساعده كالضو ذاك انه باش يهرب
2: بالتلات حاجة واللي هو معناها هذا الهدف الأساسي من وجود الدوريات هذيك والحواجز هذيك الحواجز الأمنية هذيك هي حماية المستعملي الطريق هي ضمان سلامة العائلات الكل الدور نتاع السائق اليوم والمستعمل الطريق شنو يلزم يكون نشر الوعي وإيقاف هذه الظاهرة ماذا بينا الصيف يتعدى هذا السلامات وما نكونوش سبب تأثير معناها في الحاجات هذه
0: دونك شنو السلوكيات الاخرى اللي نجمو نحكيو عليها تكون اللي قاعدين تشوفوا فيها وتشاهدوا فيها ممكن انتم رفيق اكثر منا احنا
2: ثم استعمال التروتينات التروتينات اللي هي ظاهره معناها احنا نستوردوا في الثقافه ونشوفوا انه معناها حاجه جديده ووسيله نقل سريعه ودقيقه وكل شيء لكن يقول قائل هل تبنينا ثقافه الامان تاعها ولا لا حضرنا لها تشريعات صالحه ليها والا لا عندنا أرضية بنية تحتية لها ولا ما عندناش هذا كله معناها راه لازم يخدموا له لازم يحضروا له قبل ما ندخلوا فيها قضية استعمال التروتينات هذه باش يكون أخطر أكثر برشا من الخطر نتاع الدراجات النارية إذا كان اليوم عندنا معناها نسبة كبيرة في عدد القطرة والواحد تاع الدراجات النارية راهو باش يكون الواحد هذاك باش يضعف وباش يتحول إرهاب طريق باش يتحول كارثة أزمة في السلامة المرورية على ذلك معناها لازم الناس كل تتحرك والجهات كل تتحرك باش يشوفوا الظاهرة هذه كيفاش باش تصير ويلقوا لها حل معناها باش نخففوا منها
0: صحيح
2: ونحن يحسن استعمالها
0: واحنا اللي نعرفوه رفيق اللي قاعدين نعيشوا فيه ونشوفوا فيه انه في عديد المناسبات شفنا حوادث مرورية قاتلة بالنسبة للمستعملي التروتينات
2: هذا معناها يلزم نشوفوا له حل
0: يلزم يكون فما قرارات وكما قلت التشريعات وتكون انه البنيه التحتيه نتاعها حاضره باش على الاقل اليوم تنجموا ينجموا يستعملوها التروتينات هذه بكل اريحيه
2: حتى كان صح البنيه التحتيه ولات ما عادش متماشى مع اسطول العربات فما بالك باش نزيدوها توا التروتينات وباش نزيدوها الدراجات الناريه واحد معناها ماهيش متماشى جمله البنيه التحتيه هي هي وصول العربات قاعد يتزايد بصفه كبيره معناها.
0: دونك في الختام شنو نقولوا رفيق؟
2: نقولوا المستعملين الطريق يردوا بالهم على ارواحهم يستحقوا ارواحهم ويتجنبوا السلوكيات اللي تضر بهم.
0: دونك يعطيك صحة رفيق على كل هذه التفاصيل تحية ليك تحية كبيرة لكل سادة المستمعين طريق السلامة ليكم الناس الكل وما أنتم قاعدين تسمعوا فينا اليوم مظهر لي عماد كي نحكي على السلوكيات هذوما اللي حكي فيهم رفيق الكل نجموا أنه نصنفوهم بالجانب الخطير اللي هدد سلامتنا وإلا لا
3: بالنسبة لي أنا جانب خطير جدا الحقيقة هو فما زوج نقاط نحب نحكي فيهم نقطة حتى ما نتصورش كان فينا واحد غزر بالزاوية اللي غزر بها توا سي رفيق في مسألة انك تضرب الضوء يبدأ قدامك رادار ترافيه واللي جاي تحذر فيه من الرادار انت في بالنا نعمله في عمل انساني طيح
0: يعني
3: صاحبي
0: طيح شوية
3: ولا يقول الله يرحم والديه هذاك الموت العادي اللي هي حتى ما نشوفش نشرعوها زاد راهو لكن بالرسمي ترى حط انسان هارب من العدالة في اللحظة هذيك ولا حط انسان عنده مشكل قانوني معناها وانت نبهته
0: هز حاجه هرب مهرب حاجه
3: هي حاجه طبيعيه تتصير
0: خطف مثلا صغير عمل اكسيدون
3: الله اعلم شنو يجي يكون كيما نقولوها شنو رايك تو
0: شنو رايك
3: شنو رايك تو بالحق مثلا انا
0: يعني احنا ديما نخزروا لها من جانب الانساني ننبهوا في بعضنا باش نطيحوا في السرعه باش هذاك مسكين ما يتضربش برادار والاخر ما يخلصش خطيه
3: باركونتر تحسننا شويه نوعا ما في سلوكيات معينه كنا مثلا ستوب ولات العباد تقول لك ما نطلعش ستوب ما نعرفوش انا شكون ستوب اللي باش نطلعوا معايا ستوب اللهم كيما نقولوا بسيب كذا باش ظهر ظهر هذاك شكون اللي تعرف الجهه هذيك شكون اللي متوجد يهرب من انه يطلع معاه واحد اوتو ستوب معناها ستوب بخاطر ما يعرفش السيد يمشي لك معاه
0: ديجا احنا توا دخلنا في جانب انه ولا مقنن الشيء هذايا ولا في عقوبات ومخالفات
3: علاش عمل هكا الانسان العادي انا يعني وانت علاش عملنا هكا؟ خاطر خوفنا على رواحنا
0: وخاطر ديجا صارت حوادث.
3: نازع الخوف والخبره اللي تكسبت من التجارب تاع الناس
0: والوقائع اللي صارت
3: خلاتنا نقولوا لا ما نعملش هكاك حتى اللي كان هو عمل انساني باش نوصلوا معي ما نعملش من عشرة روحي مع شكون
0: نعملوا في الانتوراج نتاعي في وسط حومتي
3: صحيح صحيح
0: جارتنا ولا مراه كبيره ماشيه للمرشي باش نوصلها خاطر نعرفها
3: صحيح
0: امي والا خالتي والا ام صاحبي متعديه خاطر ديجا نعرفها بالضبط. ونعرف الدار ونعرف العائله باش نهبطوا لوسط البلاد باش نمشيو في حاجه هكا في في في فرح ولا كذا باش نزدوا بعضنا نوصلوا بعضنا نروحوا بعضنا غير هكاك ظهر لي لا يا عماد
3: بالضبط تو اذا نعملوا قياس تو حكايه الرادار هذاك فما رادار وفلاش ويعت المشكله انه تو ولي الانسان ماهوش يراه في الخطر ما عادش يراه تو انا متعدي على روحي هو حتى كان هزز حاجه كان كذا انا راني ماني وش يضرني انا
0: ما عندي حتى انا
3: راه يضرك كما كان يحكي يا سي رفيق نجم يكون يهز في حاجه راهو من يد اليد اليد ترجع ليك ولا ترجع لولدك ولا ترجع
0: نحكيو على خطر من جانب اخر اللي صحيح. هو ينجم يكون موجود في محيطنا
3: خلينا نغزروا لها من منظور نحلينا تو موضوع الرجله وفازه وجيست ومحليها جيست اغزر الخطر اللي احنا فيه اي سورتو نعرف واش قاعد صاير تو في شوارعنا وشنو اللي قاعد صاير ونسبه المشاكل اللي قاعده تصير في مجتمعنا ما تكونش جزء منها تو سامبلومون خليك خويا نوتر في الموضوع
0: ميسيرش خليه يتعدى يضرب الرادار وخليه يتعدى توقفوا الدوريه
3: ميسيرش تو يتعلم
0: ميسيرش
3: كانوا نضيف وجابوا مريقل تسجل في الرادار تو يتعلم وغدوه ما عادش يعملها ويولي يعس على روحه ويقول اختاني من الجري بيدك انت ساهمت مش انه حميته من نفسه
0: وميسيرج حتى اذا كان خذيه مخالفه ولا ضرب رادار يتعلم مره جاي ولا ينقص
3: ولا
0: يمشي في الاطار اللي هو معمول به في الطرقات
3: انت حميته من نفسه زاد وحميت المجتمع وحميت روحك
0: حتى كنت تضرب في مكتوب وما تغشوش مني مستعمل التاريخ ميساش نضربه مره في مكتبنا
3: لا باش نشد اثنين
0: اما من بعد نشد اثنين الناس الكل راه هو ذاك هذاك هو العادل و
3: وتروتينات مانيش بسيبها تروتينات
0: اش قالك من بعد تنزيد نحكي فيه
3: اوكي امر اختار كبير
0: لا اختار فوق الاختار ديجا خاطر ديجا احنا كي نزيدوا شويه اخر نسرين باش تدخلنا تخرجنا نخرجوا فاصل
3: برا صح عليها
0: مزيكا وتو نرجعوا نحكيو ان شاء الله باكثر تفاصيل فيما يتعلق بالتروتينات
4: مع سبنديليز عيش جو المونديال واربح كوارجين للبلاد اللي تحبها في كل حكة سبن خيار برديليز تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع سبنديليز عيش جو المونديال
5: تبعني يا أمي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا
6: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانا
5: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح
6: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش
5: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي أما وين باش نلقاو هالدليل الكل
6: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت تفروة أفولان 28 820 280 هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار
7: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
8: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين

0: الحمالات المطاطية، بنو إشومغار، للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
2: راديو أكسجين FM، صوتك بالصوت العالي.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
2: الراديو أكسجين أفام
3: رجعناكم من جديد في أوتوروت ومازلنا باش نحكيو في مواضيع مهمة وهامة جدا فيما يتعلق بالسلامة المرورية. واليوم تقريبا نكونوا سعداء جدا كي نشوفوا مثل هذه الدورات التكوينية بالأخص للناشئة يعني للصغيرات.
4: بالطبيعة أنا عاد جيت في دومين هاي الدورة التكوينية نافعة ما فهميش
3: دونك حاجة مهمة اليوم أنه نعلموهم السلامة المرورية ونحاولوا أكثر نفسروا لهم الثقافة السلامة المرورية بالأساس اللي هذه الدورة التكوينية كانت نهاية الأسبوع الفرد بدار الشباب المتلين. كل التفاصيل تلتحق بنا مديرة دار الشباب المتلين كوثر باللكحة. مساء النور مرحبا.
5: عايش مدام عسلام مرحبا بكم.
3: شكرا لك
5: استاذة تشافي مش مديرة.
3: مرحبا بك دونك مدام. نحكيو على ثقافة السلامة المرورية واليوم كي تكون موجودة في دور الشباب وبالأخص كي تكون مع الناشئة.
5: اي مدام احنا توا السلامة المرورية ولات بحق واجب يعني واجب في الخدمة عليها والتحسيس بها والتوعية بها للشباب. احنا كنا عملنا يعني حصة تكوينية جمع هذه التحسيسية التحسيسية كانت يوم نهار الجمعة 5 جوان 2019 كانت بدار الشباب كانت بالتنسيق مع الفرع الإقليمي للشباب الشرقي للمركز الوطني لسلامة المرور التي شملت عرض لفرص النوادي المرورية من تقديم لجنة السلامة المرورية من منظمة تونسية للنقل والخدمات. خلال الحصة هذه مادام عملنا يعني شاركنا شباب شباب يعني من تراوح الأعمار نتاعهم من 12 إلى 23 فما حتى أكثر. ذلك الهدف يعني هذا يكون بالهدف أن ندرس ثقافة الثقافة المرورية هذه عند الشباب. كيف قمنا خلال الورشة هذه قمنا في الحصة هذه بورشة تطبيقية حول كيفية العبور الآمن للطريق واحترام إشارات المرور لضمان السلامة نتاعهم الشباب هذيا. احنا خدمنا برشا مرات مدام على السلامة المرورية من كنا عملنا مشروع تحديث السلامة المرورية كيف الساعة عملنا مشروع الطريق وإيمان والوعي وحياة تعمل أيام 9 و11 و18 و24 كان تحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالنهر. انتظم عمل الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2023 تخدم عليها الدولة برشا بما أنه بالحق يعني السلامة المرورية ولت واجب يعني تحسيس بها والخدمة عليها في المؤسسات الشبابية والتربوية والثقافية وكل بما أنه بالحق نزيف هذا اللي صاير الحوادث المرور يخلينا بالحق عنا مسؤولية الخدمة على الحكاية هذه وكيف الهدف نتاعنا بالحق أن ننشئ شباب مسؤول سفير للسلامة المرورية متكون ويكون قائد يعني عنده الثقافة المرورية هذه ويكون كيف يعني هو يرسخ عند أصحابه السلامة المرورية القواعد
3: نتاعها
5: القواعد نتاعها خاصة أنه الثقافة المرورية هذه كي شفناها احنا مع المركز الوطني لسلامة المرور بحق يعني فيها قواعد جدا مهم برشا أن الشباب يعرفها والأطفال والقهول والفئات بصفة عامة يعني بالحق يعني مهم برشا يعطيهم الصحة المركز الوطني لسلامة المرور كانوا يعني بحق يعني قدمونا معلومات مهمة برشا يعني استحفل كانت تحت الشباب وديجا الشباب اللي عندنا دعوا ان نكملوا في الحفظ هذه التكوينيه وكيف كيف احنا ندعوا انه نعملوا يعني نوادي في السلامه المروريه وفي دور الشباب الكل بالمؤسسه كل حتى التربويه والثقافيه
3: ماهي برشا
5: وهذا مهم برشا بالحق يعني ويساعدنا انا نخدم معاهم ويكونوا هما يعني مشرفين عليها النوادي هذه ويعطيهم الصحه بالحق يعني عن المجهود الجبار اللي قاموا فيه معنا ويعطيهم الصحه بارك الله فيهم.
3: يعطيك صحة مدام على كل هذه التفاصيل. تحية ليك تحية لكل العاملين بدار الشباب المثلين. نهار اليوم الدورات التكوينية ترسيخ وثقافة السلامة المرورية للصغيرات
4: مهم جدا
3: مهمة جدا مادة. ما نستناش حتى يكبر باش يمشي ياخذ برمي باش يتعلم
4: يلزمها تكون مادة أصل معناها مادة مادة مادة في الدراسة
3: نظرا وأنه قاعدين نشوف برشا حاجات بزار شوية
4: على الآخر على الآخر معناها ما عادش المشكل أنك أنت منظم ولا مش منظم أنت منظم
3: ولا المشكل أنك تستناه حتى يكبر باش يفهم
4: نكون استباقي تورين تورين ولينا شولينا تور ولينا نكون استباقيين للمسألة هي بش يكون استباقي يسب تعلمهم الصغير هكا وليه
3: تعلموا الحاجات من الصغير
4: ما من غادي خاطر راو هي صحيحة عندك الحق فيها لكن راو يجيك الريسك هذايا منها يولي استباقي فهمت كيفاش أنا أقوى قاعدة تعجبني في الوقت اللي قرينا الكود لاروت الأولوية تمنح ولا تفتك تعرفش هذه قديش القاعدة هذه نذكرها ونقعد نذكر بها الأولوية تمنح ولا تفتك احنا رانا نفكوا مش حتى الأولوية
3: نفكوا كل شيء حتى ستوب نفكوا
4: فما بالك هي أولويتك راهو يجب تستنى حتى يعطيوها لك أما تفكيش
3: صحيح
4: شوف قديش من الأكسيدون يصير
3: لعدم تطبيق هذه القاعدة هيك
4: هذه الأولى الثانية الحقيقة اللي خدمة اللي يخدموا فيها ما شاء الله أنا عجبوني بصراحة يعني مست لك نقاط معينين تجد
3: هو المرصد قاعد يمس في برشا
4: بلايص
3: حساسة ومهمة
4: ويخدم الحقيقة قاعد يخدم أنا فهمت كيفاش ومس لك فئتين من العمر مس لك الصغار والشباب تقول هي بين 12 سنة و 23 سنة في زوج فئات هذوما دونك حاجة مهمة حاجة مهمة جدا
3: دونك احنا ماذا بينا تتعمم الدورات هذه وتكون موجودة في كل دور الشباب والمدارس بالأساس اللي هو
4: راني نسلك سؤال
3: قل لي
4: باه كي تجي تشق الكياس وين تغزر انت؟
3: نغزر على اليمين
4: شفت كيفاش؟ هذه من بين الحاجات الغالطة
3: شككتني
4: ايه شككتني مين اللي اختار يجيك هو على اليسار ولا على اليمين؟
3: يجيك على اليسار
4: احنا ليش نغزروا على اليمين قبل؟
3: هكاك خاطر هذيك عادة
4: هذوما من بين الحاجات اللي صغارنا تعلمناهم احنا من عند والدينا
3: يعطيك
4: الصحة شنو يقول لك اخي امي وبابا كي كنت نجي نخرج يقول
3: لك تغزر على اليسار وبعد شق
4: انت ليه اختار اصلا يجيك من اليسار خاطر اليسار هو اللي جايك اللي جايك انت كي تغزر اليسار هو اللي جايك الاول كونتاكت الاول اليمين بعيد عليك
3: بعيد في الشارع الاخر اما احنا قعدنا نمشيو بك القاعده اللي تعلمناها
4: ونعلموا فيها الصغار دونك هما الخدمه اللي يخدموا فيهم ونعطيهم الصحه
3: برشا تعرف
4: اكيد راهم يديروا النقاط هذيا
3: بيان سور علاش احنا ديما نقولوا الدورات هذوما مهمين ما نقعدوش نستناو حتى خاطر احنا اللي تعلمنا به حتى كبرنا كبرنا كي مشينا باش ناخذ البرميه
4: اما احنا وقت اللي كبرنا راني ما كانش ديفيتا اللي كراها هكا وما كانش ديفيتا الموتورات هكا
3: على اسطور بالالاف قاعد تزيد يوميا
4: يعني
3: قبل كنا كي نخفوا في الكياس الكرهبه اللي انت كي باش تشق الكياس ديجا تبدا مزول وتبعيده ومش ظاهره وما شفتهاش تشق وتتعدى وتقف وترتاح وما تجيكش الكرهبه اللي مبعد
4: ويمشي واحده واحده وما عندوش جري والكرهبه ما تجريش
3: وقليل
4: وانت الكهرباء طايره احنا نقولوا فهمت قلت البارح حادث مرور والله صدقني على المساله هذه الراجل خرج من الماده هبط من الماده عادي اوتوماتيك موش تعلم شو يغزر على اليمين وبعد على اليسار ما خلتش يغزر على اليسار خاطر خذيته مهزته الموتور بورتون دي كي تهبط تغزر على اليسار قبل خاطر هيك البريمي كونتاكت نتاعك الثاني هو اللي في الفوالي اخر فهمت
3: دونك استحفظوا على رواحكم ربي يقدر الخير احنا نقولوا يا ربي ان شاء الله ما نعدوش نشوفوا مثل هذه الحوادث لكن هي اللي اصبحت يوميا متكرره كان مش حادث راه زوج وثلاثه واذا شفناه البارح وشفناه في المده اللي فاتت الحادث الفظيع استحفظوا على رواحكم سيسروا رواحكم في الطرقات طريق السلامه ليكم الناس الكل ان شاء الله يا ربي ديما تخلطوا في خير وصحه وعافيه
6: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهوله العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنه والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز في منافع وبنه الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
7: صناعي وتابع الضمان.
8: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي. عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين. توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي، خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل. معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
8: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا.
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmoua wes au kibira man kital riel asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek ouedouk. Ou maahom, tinsa chka ouetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
10: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في بيد ماتر بدينا، كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
11: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
12: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
13: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
12: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
14: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
15: أنا جيت وجايبة فرحة.
14: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة.

0: Toro.
1: Autoroute. رجعنا لكم في أوتوروت. أوتوروتنا مسيبتة باش نبداو نمشيو بشوية بشوية. ركزوا اسمعونا هو كتدخل تفرجوا فيه انك فيش قادة عمشت ماتوا بالضحك الله غالب ما نجفش بدروحي كي كراني نونك اسمعونا بالكدي خاطر عنا نصائح مهمي حكينا عليهم في بداية الحصة وعنا زيد أفار وأفار وشنو زنس أفار وشنو حاجة تنجموا تعملوها دونك اقعدوا معانا باش نمشيو لنصيحة مع سامة.
0: سام تنصحكم
1: نصيحة من ذهب من عند سام.
2: وي وصحة وفرحة
1: نعرف بقلب صافي ووافي الحقيقة. دونك اعطينا شنو النصيحة نتاع اليوم نتاع سام قبل ما نمشيو للأفار اللي باش نحكيو فيه.
2: باهي نصيحتنا قلنا كيما العادة كل نهار ثلاثة ناخذوا حاجة من الكهرباء نحكيو عليها تاريخ ودنيا.
1: أما اليوم حاجة نحكيو عليها نتاع وقتها.
2: أنا مش نحكيو على الكومبريسور الكليماتيزور.
1: باهي اللي هو نورمالمون تو الناس الكل تحضرها. تحضر الحاجة ذي
2: بالطبيعة الكليماتيزور وقتاش يظهر هو الكليماتيزور 1939 1950 أول كليماتيزور تحط في كهرباء وين كان يتحط الكليماتيزور هذا كان يتحط في الماء
1: عليه
2: هو وكبروا
1: صار كرمي النوع النوع الثقيل
2: كيما تقول انت الكليماتيزور تبتيع لك نحطوهم من برا ريتك المروحة هذيك
1: هاي
2: دقيق يبدا في الماء ما تبقاش تحط فيليج عزيز ويبدا يبرد في الدنيا من غير ما فيه لا ريجولاسيون لا فيه تحكم في حرارة لا مروحة تدوح بدور بالهواء نتاعها باش تبرد واحد وبعد تطور 1970 ظهر الكومبريسور الكومبريسور اكثر كثافة واقل كونسوماسيون جات توجد معناها القطعة هذه اللي هي الكومبريسور خليت الكثافة نتاعو تكثر والكونسوماسيون تقل واكثر كونفور فهمنا؟ ملي كان الكليماتيزور حاجة كونفور ويركبها في الكهرباء معناها ما عنده في الكهرباء وكان كل هاي كلاس احنا نقوله فهمني؟ ولات موجود في السوق والناس كل تنجم تعمل كومبريسور تعمل معناها كليماتيزور في كهربته ولا ما عادش حاجة كي نقولوا احنا توب دو توب. وبعد في 1990 أنظمة الذكية دخلت في اللعبة. ولا تو اليوم لهذا بطبيعة من 1990 اليوم لهذا ولا ريجولاسيون اوتوماتيك الكترونيك يخدم وحده تطلع تمبيراتور كابتورات اون ليني كذا وتتمتع بالكليماتيزور نتاعك وتعيش البرود وتسافر تمشي من هنا للجنوب ما تحس بحد شيء ولله الحمد وهذه حاجه معناها من الحاجات اللي عاونت البشريه برشا في الديبلاسمون نتاعها.
1: هل انه الكليمات ما نعرفش هو سؤال جاي في مخي مش نقوله لك سواء صحيح عنده دخل بالكونسوماسيون تاع
2: بالطبيعه عنده دخل في الكونسوماسيون تاع الكربيرون اخي هو مربوط بالموتور والموتور تاعنا احنا ديجا هما يقولوا يقول لك ينقص الزيله يعني الموتور يولي يجهده اكثر معناها
1: يستهلك تحل انت الكليماتيزور
2: يسحب اكثر انرجي باش يعطيك خاطر هو يتربط بالكروا داكسيسوار مع الموتور باش يعطيك الكليماتيزور هذاك الكومبريسور نتاعو والامبراياج نتاعو وكذا باش يدخل لك الهواء البارد الترافي هذاك دونك فما كونسوماسيون تطلع اما يقول لك حاجه بيت كونسوماسيون تطلع اما حتى وانت حالة لشبابك وتجري الكونسوماسيون تطلع كيفاش؟ لانه انت في الاخر وقت حالة لشبابك فما هواء تخل وسط الكهرباء الهواء هذاك ثقل على الكهرباء زاد الكهرباء شوي كونسومي اكثر
1: والحال
2: منا باش كونسومي منا باش كونسومي عاد كونسومي وانت في الكونفور
1: شنو مثلا ما نعرفش انا الرقم اللي نحطوه ينجم مثلا يكون اقل شويه في الكهرباء
2: هو في الموضوع اللي انا ما فماش
1: مش تخبط يعني انا وحدي راه هذوما
2: مش كيما في الدار معناها تقول انت نحط 24 ولا نحط 25 ولا قداش هي باش ما نكونسوميش اكثر ولا ما نكونسوميش اقل من الاخر الكهرباء خاطر عندك طوله ودنيا وعالم سخانه ضربه فيها ديريكت وباش تحط الكومبريسور وسدي بوم الحجم نتاعها والكبر نتاع الكهرباء كل كهرباء قداش تكونسومي وكل كهرباء قداش تعمل ما في الاخر انا قلت لك راك باش تكونسومي هكا ولا هكا وانت حتى حاله لشبابك والدخول والهواء داخل لك في وسط الكهرباء هذاك يبدا في حد ذاته وزن على الكهرباء يخليها تجبد في العزم في التيراج نتاعها وتكونسومي اكثر كربيرون من الحاله العاديه نتاعها
1: باهي باهي
2: اللي ننصح به انا تو داخلين على الموسم تخلنا سي ديجا مش حتى داخلين الفيترا بيتاكل الانسان الفيترا بيتاكل نتاعو ما بدلوش يمشي يبدلو لان الفيترا بيتاكل راه مش تي للصيف يلملك غبابر ويلم هذا الفيترا بيتاكل يمشي في السيركوين تاع الكليماتيزاسيون مش الهواء اللي يدخل يدخل نظيف الفيتر هذاك يبدا مبوشي ولا ممسخ حاجه ممسخ باش يخرج لك هواء ممسخ بالغبر مبوشي باش يعطيك روندمون تاع كليماتيزور تاعك يظهر لك انه
1: كيما الكليماتيزور نتاع الدار كي نحضروه نخرجوا كل الغطايات
2: نخرجوا الغطايات ونحيوا
1: كل الغبره وكذا ونزيدوه الغاز ونشوفوه ونعمل ديغنوستيك
2: صحيت هو بيدو
1: نزيد معايا حاجه اخرى نولي ميكانيسيا
2: هو بيدو كيف كيف تفقد غاز
1: مش وانت للواحد نولي ميكانيك انا ثقافتي الميكانيكيه ماهيش كبيره برشا كيما قلت لك نعرف نضوي حط المفتاح نخدم ونقصد ربي
2: واللي هي الحقيقه كل انسان يسوق وقبيلي قالها سيد رفيق قال لك احنا نعلمه من بين الحاجات كيفاش تفقد كرهبتك قبل ما تخرج
1: صحيح.
2: تمشي بها راه يلزمك تكون انسان كسب كهرباء راه يلزم عنده المينيموم ما فيهش انثى وذكر الموضوع هذا
1: اي لا لا معك
2: راه ماكش باش تهبط انت في بلاصه ميكانيسيان تمد في يديك لا لا فما حاجات معينين وحنا هو باش نحكيو فيه من بعد قلت لك الحاجه المفيده
1: عاد ما تما راهو الكهرباء باش لانسيرا
2: راهو يصير راهو الكهرباء كي البيبي
1: بيان سور تعطيها تعطيك
2: شفت بيبي بيبي البيبي يبكي وقت يبدا عنده مشكل غاز ولا هواء ولا سنين انت مزلت ام جديده والا بو جديد ما تفهموش اش تعمل له تزور الطبيب يجي يقول لك الطبيب ما تخافش بك خفت راه
1: عنده
2: حط له كذا وكذا عمل كذا وكذا ليت الكهرباء راه يتكلمك تكلمك
1: تنبهك
2: اترافير التابلو دبور اللي قدامك ولا اترافير حس تعمله فهمت كيفاش انت مادام عندك كهرباء مادام تفهم يلزمك اللي شنو قاعده تحكي فيه فاش قاعده تكلم فيك فاش قاعده تقول شنو تحب هي تو باش تقعد ديما هي انتاكت وتقعد ديما في حاله سعيده كيما ولدك كيما كنا نحكيو غشير صغير تولي تفهموا بالاكسبيريونس وبالتجربه وبالخبره والنصايح نتاع الطبيب تولي ما عادش كل موضوع يصير لك مع البيبي تهز وتمشي للطبيب
1: تولي تفهم
2: وحدك تمشي تتصرف وكذا
1: صحيح
2: هذه هي القياس
1: دونك نصيحتنا هذه
2: جيست حاجه بركه بلاش ما ننسيش الكهرباء محطوطه في الشمس ما تدخلش ديريك تقدم كليماتيزور
1: خليها
2: اعمل ديغازاج حل شبابك خدم كليماتيزور
1: امشي بها شوي
2: صحيت وبعد يدور الكليماتيزور طلع شبابك
1: وحل
2: شنو راه يعمل ديغازاج يعمل ريح يعمل ديغازاج راه خايب مش باهي للسونتيم
1: صحيح باهي برشا باهي خلنا نمشيو للأفار مع ساب ونشوفوا شنو حضروا لنا ساب عاود ضربني نسرين ساب مرخ بار
0: سام تنصح سام تنصحكم
1: احنا نصحناكم بزيدوا ننصحوكم ونزيدوا ندلوكم على بلاصة باهية وندلوكم على حاجة تعمل 66 كيف حط لنا كل فيديو نسرين برعي ما يتفض
2: نهار الاحد ان شاء الله
1: ايه ان شاء الله ربي يحفظك
2: العشرة بتاع الصباح
1: ايه
2: اش نعملوا ان دومي جورني بورتو فيرت
1: ايه
2: جراتويتمون
1: وين
2: في سونتر دو فورماسيون محمود سام حسن النوري شارع حسن النوري باه شو يكون فيها ريت اللي كنا نحكيو فيه تو كيفاش تفهم كرهبتك مش كنا راه كرهبتك كيما البيبي
1: باه
2: كي ما تفهمش اللونجاج نتاعها ما تنجمش تفهم شنو قاعد صاير لها تنجم تتسبب في مشكله في كرهبتك وهي حكايه بسيطه كانت تسبب لك في حاجه كبيره دونك سونتر دو فورماسيون محمود سام على ذمتكم نهار الاحد العاشرة بتاع الصباح تجيبوا حضرنا باش نعمل لكم بتيت فورماسيون كيفاش تفهم التابلو دبور نتاعك كيفاش تتفقد زيتك كيفاش تشوف الميم نتاعك وكان عندكم اي اسئله ولا معطيات باش تحبوا تعرفوها احنا على ذمتكم باش نكون موجود ان شاء الله انا وسيد احمد موجودين على ذمتكم ومرحبا بكم في جورني بورتو فيرت
1: دونك جورني هذي نهار الاحد العاشرة بتاع الصباح في مركز سام اللي هو في الدخلة نتاع مهرجان بنزرت
2: واللي باش يحب يتفضل بحضرنا يعمل يعني انسكريبسيون خاطر البلاس ليميتي اذا كان باش معناها لقينا الاقبال وكذا رانا نعاودوها ما عندناش حتى
1: نعاودوها دونك دعوة موجهة للناس الكل باش يمشيو ويعيشوا التجربة هذيا ويتعلموا حاجات ويفهموا كل ما يتعلق
2: اساسيات وحيثيات وكيفاش تتعامل مع كرهبتك وباش تقعد ديما انتاكت وتقعد ديما انت حتى ما تطيحش بيك في ثنية معناها فهمت كيفاش
1: تفهم روحك انت شنو اللي عندك بالضبط
2: كل فويون يطلع لك شنو يقصدوا به كيفاش تقيس الزيت معناها ماكسيموم في المينيموم في الوسط وين نصب الزيت نتاعي انا كيفاش نزيد الماء نتاعي الكولور نتاعي هذاك والماء اللي تصبوا شنو مثلا وعلاش نصب هذا ما نصبش هذا
1: اجا
2: اسال واجا اعمل جو اجا تنعلموك إجا تعلموا.
1: هذا الكل تلقوه نهار لحد إن شاء الله في مركز السام، مركز تكوين السام في دخلة المهرجان بنزرة العاشرة. امتع الصباح امشيوا اكتشفوا الجورنية هذه، وكيف كيف فرصة باش انكم تكتشفوا مركز التكوين السام غاديكا وتلقاو الناس الكل في استقبالكم. وهذه نصيحتنا وأفريتنا لليوم مع سام.
0: سام تنصحكم.
1: كملنا مع سام، لكن قبل ما نكمل اليوم أوتوروت عندي سبيسيال بعد شوي بعد نخرج بي خلنا نخرج الموسيقى وتو نرجع
2: خرجت مرة.

0: سابر الربيعي ماذا لو كنتي؟ وسابر الربيعي هكا فما أخبار أنه بش يكون في افتتاح الدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي في انتظار التأكيد مع بيان سور وقت اللي لانسي لنا البرنامج تكون مؤكدة وإلا مش مؤكدة، لكن هذه الأخبار اللي قاعدة الدور وإحنا وكنسيق لكم كل شيء بكل احتراز. قبل ما نختم كما قلت لكم أوتوروت لليوم هي خلينا بربي هو صغيرون تحفون هكا ما شاء الله عليه يتقرمش دجا قاعد يشوف في الصور متاعو. سبيسيال ديديكاس اليوم السند العباسي اللي يحتفل بعيد ميلاده عمل 4 سنين، إن شاء الله كل عام وانت حايب ألف خير يا سند يا تحفون يا صغيرون هكا يا مزيان زين. سبيسيال ديديكاس هذا يا سند يجيك من عند بوك هاني العباسي وامك يسرى المجري، قولوا لك ان شاء الله ربي فضلك لينا وانت راك نوارت الدار وان شاء الله بطول العمر وان شاء الله يا ربي نشوفوك ديما ناجح. بون مازلت انت صغير بديك باش تقرا، اما ان شاء الله ناجح في حياتك وفي قرايتك وفي كل شيء يا ربي هكا وتنور العائله الكل. قولوا لك رانا نحبوك برشا وان شاء الله ربي فضلك لينا. انت حايب ألف خير يا سند، إن شاء الله بطول العمر يا ربي وإن شاء الله ديما هكا نشوفوك في أعلى المراتب وإن شاء الله ربي نجحك وإن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله يا ربي هكا نشوفوك في بلاصة هكا بيه يا ربي وتفرح العائلة الكل. ولا كمل تما جوست خطر صغير نحب الصغار انا وكها. دونك ان شاء الله كل عام وانت حايب الف خير يا سند. احنا معاكم هكا نكونوا وصلنا لختام اوتوروت لليوم. تحيه كبيره لعماد رافقني اليوم في اوتوروت، شكرا صافا سلامات اليوم
1: لا بياس
0: معاش نخوف دونك تحيه لرحومه، تحيه كبيره للنسرين في الاخراج واخراج الرقمي، تحيه كبيره لريحه في التنسيق واستقبال تليفوناتكم، تحيه كبيره مدام الفا جندوبي في رئاسه التحريك وتي ميكرو كنت معاكم انا رانيا ترابلسي. دمتم في رعايه الله.
2: أوتوروت مع عبد الرحمن عبد الواحد وعماد علوي ورانيا ترابلسي، برنامج أسبوعي كل نهار ثلاث يهتم بكل ما يخص حالة الطرقات وتتعرف من خلاله على كرهبتك أكثر مع أحدث الأخبار في عالم الميكانيك والسيارات. موعدكم في أوتوروت كل نهار ثلاث من مطلة للخمسة على أكسجين FM.

0: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، كلم العائلة.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: نحبكم فايقين وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز، بنين وهضمه خفيف.
3: صناعي وتبع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: سوبا ديستريغو، اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو، سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو، سيتروين، دي اس و بي. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkar habtaki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wetta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
6: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في باب ماتر بدينا، كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. MyCare.in هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. MyCare.in يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على MyCare.in وخليها تقرب لكم كل شيء.
7: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها اثنين.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
10: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
11: أنا جيت وجايبة فرحة.
10: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55-200-999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة

0: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز، بنين وهضمه خفيف.
3: صناعي وتبع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دوران توت لاني.
5: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, Toafrelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Biburgi Baras Jbed. Infoline 70 147 598. وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
6: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. MyCare.in هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. MyCare.in يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات.

0: انا اللي ما كيفهاسني.
1: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%.
2: خضراويتك، ثقتكم هي اولويتنا.
1: خضراويتك، التكنولوجيا بين يديك.
3: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
4: أنا جيت وجايبة فرحة بك.
3: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجوده، الذوق والاسواق المزيانه

0: راديو اكسجين اف ام.
1: هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمدت ربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا ما هو

حسبت ما قديش من موجع عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

0: Payment أو المؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية Western Union, ريا, MoneyGram وصرف العملة زيدة مع Easy Zitouna Payment نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك Easy Zitouna Payment سهلت حياتك Easy Zitouna Payment في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده ام تو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع ام تو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك
3: معنا.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمديه و17 منطقه بلديه لعاصمه الجلاء ولايه بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعه ولايه بنزرت، الاذاعه الاولى في اقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم، نقدموا محتوى يليق بيكم. اكسجين اف ام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: نحبكم فايقين، وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: مع شبنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبن خيار ديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديليس عيش جو المونديال.

0: ام هاني قاعد نتبع فيه العيد الجاي وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا،
0: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيفه على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوه يواجهوا العالم بكل ثقه؟ في مدرسه قرطاج التاسيسيه بمنزل بورقيبه التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربه وتفوق. هنا اللغات تولي اسلوب الحياه، الفرنسيه ثقه وتميز، الانجليزيه طلاقه وانفتاح من الصغرى. بخبره 17 سنه في تكوين الاجيال وفرنا لصغاركم اطار تربوي كف، احاطه فرديه وانشطه تخلي القرايه متعه، من الرياضه للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصيه. في كارتاج التاسيس صغاركم امانه في بيئه امنه محفزه وكلها طاقه ايجابيه. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق.

نظر دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور أنفولاين 98-136-214 55-033-038 من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: بيمنت والمؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهلت حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين بن سالم شانج العام على العام كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت

0: والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج،
0: نحبكم فايقين وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: عندك أورانج.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: محليك محليك وقد تتبنى القهوة الصباح معانا، بن وانتي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محليك وإحنا ناشحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
3: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
2: أمين يا رب العالمين.
4: دعوة حلوة فتحة سكام.
2: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فم القلب لحني، هذه كلمتي للميمة، الميمة لحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو، محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

0: بيمنت أو المؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهلت حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عايد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك البانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سيروبلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.

في حب صعد وشايب.

0: تونس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكش بين خيوط تدريس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع جبن تدريس عيش جو المونديال
1: تبعني
2: نبني والدنيا زينة الدنيا زينة تبعني نبني والدنيا زينة
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا
4: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة
3: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش
3: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي أما وين باش نلقاو هالدليل الكل
4: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أنفولان 28 820 280 أهيد البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
7: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية مازلنا نكملين اثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمونا على 98 140 280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل
4: عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل الناظور. انفو لاين 98-136-214 55-033-038.

0: இன்னைக்கு
1: Thank you.

0: Radio Oxygène FM.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجم تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجم تنفس اكسجين ونرجع.

0: طيب. حديثنا سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار جمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من ما 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أف أم.
1: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا، بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محليك وحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
2: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
1: امين يا رب العالمين.
3: دعوه حلوه فتحه سكام.
1: محلاك ميمه غاليه تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبه اللي فيك. ومحلاك يامي منورت لي الدار ومتونسه بينا ليل مع نهار. أكسجين أف أم القلب الحنين. هذه كلمتي للميمة، للميمة الحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم الكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا بفضل وفائكم أنتم وبفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة، إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم الناس كل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين يدينا، وصوتك في أكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: شكرا. راديو أكسجين FM.
1: صوتك بالصوت العالي.
2: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين FM تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين FM موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Attendez, dis-moi, man.
2: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اوكسجين اف ام اذاعتكم، اوكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الاذاعة الاولى في اقليم الشمال، ديما معاكم. احنا معاكم نقدموا محتوى يليق بيكم. اوكسجين اف ام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين أف أم. وأنا نحب برشا الإذاعات، وين نسافر وين نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات، سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين أف أم باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين، وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين أف أم، وإلى اللقاء. حبيب جغام.